إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان على امتداد رقعة هذا الكون الفسيح من المحيط إلى الخليج، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام الأفاضل في حلقة جديدة من برنامجكم إشراقات لغوية، حلقة تتعطر بنفحات الطلعة البهية والإشراق السنية لعيد الأضحى المبارك، هذا العيد الذي تتجلى فيه معاني الطاعة والتضحية وصلة الرحم والتكافل بين الناس. وفي هذه المناسبة الدينية الجليلة لا نملك إلا أن نتأمل جمال اللغة العربية وهي تحتفي بشعائر العيد ومفرداته، فاللغة العربية لم تكن مجرد وسيلة للتعبير عن الشعائر، بل كانت وعاء لمعانيها الروحية والإنسانية. فكلمة الأضحى مثلا كما في كريم علمكم الشريف مشتقة من الضحى، وهو ارتفاع النهار وإشراقه، لأن الأضاحي تذبح في هذا الوقت المبارك، أما الأضحية فهي ما يتقرب به إلى الله تعالى يوم النحر من الفعل ضحى أي قدم وضحى وبذل. أكيد في رحاب العيد المبارك السعيد مستمعين الأعزاء تتردد كلمات ذات دلالات عميقة كالتلبية والتكبير والنحر والنسك، وكلها ألفاظ تحمل في جذورها معاني التعبد والخضوع لله عز وجل. فكونوا معنا ممنونات وممنونين في هذه الحلقة الخاصة من إشراقات لغوية، حيث سنمزج بين بهجة العيد وروعة البيان وجمال اللغة العربية التي ازدانت بها شعائر الإسلام.

0: أولى التسجيلات الصوتية التي وافى بها أصحابها البرنامج مشكورين ضمن هذا العدد الخاص بعيد الأضحى المبارك مشاركة الأستاذ يوسف بوجرفاوي.
1: الأستاذ يوسف بوجرفاوي خريج جامعة القرويين كلية اللغة العربية مراكش، وحاصل على دبلوم دراسات العليا المعمقة جامعة عبد الملك السعدي كلية الأداب والعلوم الإنسانية تطوان. ونحن على مقربة عيد الأضحى المبارك، أتقدم لكل أوفياء برنامج إشراقات لغوية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخل بأرق المعاني في التعبير عن أصدق التهاني وأعمق الأماني. أما مساهمتي في هذه الحلقة الخاصة ستكون بمشيئة الرحمن حول الحديث عن عيد الأضحى وربطه باهتمام وتخصص البرنامج، ألا وهو البعد أو المجال اللغوي. فإنني ارتأيت راجيا المولى التوفيق ضمن الفقرات والمعلومات اللغوية المرتبطة بعيد الأضحى تقديم جواب عن سؤال يتردد: لماذا سمي يوم العيد يوم النحر؟ الجواب أحبتي المستمعين الكرام، لأن النحر هو ذبح الإبل خاصة، ثم غلب الاسم على ذبح الأضاحي عموما يوم العيد. وأود الإشارة من باب التذكير أن الفرق بين الذبح والنحر يكمن في أن الذبح يكون غالبا في الغنم والبقر بقطع الحلقوم، أما النحر فيكون في الإبل بطعنها في اللبة وهي أسفل العنق. أما معنى التكبير، لغة مشتق من الفعل كبر أي عظم، وفي قولنا الله أكبر إعلان لعظمة الله فوق كل شيء. هل تساءلت يوما أخي المستمع أختي المستمعة عن كلمة عيد من أين جاءت؟ سمي العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر كل سنة، وقيل لأنه يعود بالفرح والخير على الناس.

جواباً عن سؤال ما المقصود أو ما معنى الأيام المعدودات والأيام المعلومات؟ يقول مستمع الكريم عبد الهادي المنتصر من المنطقة الحدودية القرقرات بإقليم أوسرد بأنهما عبارتان وردتا في القرآن الكريم، وقد فسر العلماء الأيام المعلومات بأنها أيام العشر من ذي الحجة، والمعدودات بأنها أيام التشريق. والتشريق لغة، يضيف المستمع الكريم عبد الهادي المنتصر، كلمة مأخوذة من الشرق أي الشمس، لأن الناس كانوا يشرقون اللحم أي ينشرونه تحت الشمس ليجف. أما معنى منا يقول عنه بأنه ذلك الموضع المعروف في الحج، وقيل إن اسمه مشتق من التمني أو من كثرة ما يراق فيه من دماء الهدي والأضاحي. واسمحوا لي مستمعاتنا مستمعين الكرام أن أضيف لما تفضل به المستمع عبد الهادي المنتصر، وهو قيم وينمي رصيدنا اللغوي معرفيا، أن أضيف إشارة إضائية تتعلق ببلاغة لفظ الفداء في قصة إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم، فقد جاء لفظ عظيم ليدل على عظمة الطاعة والابتلاء لا على حجم الذبيحة فقط.

0: الأديب القريب والكاتب الروائي ومربي الأجيال الأستاذ نور الدين اليعقوبي إلا أن يؤثث الفضاء المضمون للبرنامج كعادته، مشكورا بشريط ضمنه تسجيله الصوتي الشخصي ركز فيه على شعر عيد الأضحى السعيد، فلنستمع ونستمتع.
1: أيام عيد الأضحى مباركة ينتظرها المسلمون في كل مكان، وفيها تتعالى التكبيرات وتلهج الألسنة بالتكبير والثناء، وللعيد في القلب فرحة.

أجمل أبيات الشعر وأرقاها تعبيرا عن الفرحة والجلي. وقد انتقيت لكم أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات من أبيات الشعر باقة من أروع وأجمل قصائد أو أبيات القصائد مما قيل عن عيد الأضحى المبارك راجيا رب القبلة والنبي إبراهيم ومحمد والعالمين أجمعين أن ترق لكم وتنال استحسانكم. ومن بين الاختيارات قصيدة من الشعر الفصيح تعبر عن أجواء عيد الأضحى المبارك، تجمع بين التكبير والفرحة وذبح الأضاحي وصلة الرحيم. يقول الشاعر: أقبل العيد بالأفراح يبتسم، والكون شع بنور الله يحتدم. تكبيرة العيد في الآفاق نغمتها تحيي القلوب وفي الأرواح ترتسم. هذا هو الأضحى يفيد بمكرمة ذكرى الفداء وفيه الخير والنعم. تقربا لإله العرش نقصده بالأعطيات ودم الأضحى له سنن. يا عيد جئت وأهل الود في فرح، هذا يصافح هذا زالت التهم. فانشر سلامك في الدنيا بأجمعها، فأنت رمز التآخي أيها العالم. ويقول شاعر: فاض قلبه شوقا للأهل في العيد، أقبل العيد مستفيض الجلال مستنير الشروق والآصال. أصبحت من صباحه الناس في بشر، وأمست من ليله في اختيال. التهاني على الشفاه تراجيع تغنت بفرحة الإقبال. والأمان بين الجوانح خفق دائب بالرجاء والابتهال. العيد لبس الثوب بين نظارة تختال فيه بزهوة وجمال. أو رفع أعناق الرجال ومشيها في بزة تزهو مع الأطفال. فما أروع بهجة العيد وما أسعدنا بقدومه، ونحن نأمل أن يكون من أيام الله المباركة علينا، ونأمل أن نكون فيه مباركين، وأن يبلغنا الله فيه المقاصد ويتقبل منا كل مساعينا. وفي قصيدة أخرى لشاعر العراقي الكبير معروف الرصافي يقول: أطل صباح العيد في الشرق يسمع ضجيجا بين الأفراح تمضي وترجع. صباح به تبدي المسرة شمسها، وليس لها إلا التوهم مطلع. ومن أجروع ما قيل أيضا في العيد أعزائي المستمعين قصيدة تتحدث عن العيد. يقول: العيد هلل في ذراك وكبر، وسعى إليك يزف تهنئة الورى. وافى بعزك يا عزيز مهنئا بدوام نعمتك العبادة مبشرا. نظم المنى لك كالقلادة بعدما نشر السعود حيال عرشك جوهرا. لاقى على سعد السعود صباحه وجه تهل لك الصباح منورا. سمحا تراه ترى العناية جهرة، والحق أبلج في الجبين مصورا. والله توجه الجلالة والهدى والعز والشرف الرفيع الأكبر. كانت هذه أبيات منتقاة أعزائي المستمعين عزيزات المستمعات من أروع ما قيل من الأشعار أو من قصائد الشعر حول عيد الأضحى المبارك، الذي نتمناه مباركا لكم جميعا ولمتتبعي ومستمعي قناة إذاعة الدخلة الجهوية، سائلا المولى جلت قدرته أن يحفظكم جميعا من كل سوء ومكروه، ويوفقنا ويوفقكم جميعا لما يحب ويرضى. وأختم قولي بقول قصيدة بقول لأحمد شوقي في بهجة العيد يقول: العيد أقبل مزهوا بطلعته، كأنه ضاحك في ثوبه القشب. تجلى الفرح الموعود مبتسما، وأشرق الأنس في الآفاق كالشهب.

مستمعين الأعزاء الأماجد أيها الأحبة اللواتي والذين لهم في القلب خالص محبة، هكذا تظل اللغة العربية مرآة صادقة لروح هذه الشعائر المباركة، تحفظ ألفاظها وتنقل أسرارها وتمنح المعاني الدينية بعدا جماليا وبيانيا فريدا. نعم، في عيد الأضحى المبارك لا يحتفي المسلمون فقط بالشعيرة، بل يحتفون أيضا باللغة التي نزل بها القرآن الكريم، لغة تتجدد فيها الدلالات كما تتجدد مواسم الخير والطاعة والمبرات، اليسر والسعادة والمكرمات، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم إشراقات لغوية. نسأل الله لكم عيدا مباركا سعيدا مليئا بالمحبة والسكينة وصلة الرحم، كل عام وأنتم بخير وطيبون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة، نعيمة أبيدار.
1: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

نخبة ما فاض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فدو سعة ودو حرج فلا نخبة ما فاض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فدو سعة ودو حرج.

فعلى مركوزتها فوجي شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على حجج ورضا بقضاء الله إجا فعلى مركوزتها فوجي وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولج

يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن المرضي لها بتقل ترضاه غدا وتكون نجيبا.

يصبح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاهي نتكلموا لكم عن الصفة اللي لاهي نقدروا نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيفاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هين حتى عبر الانترنت. لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الإنترنت. يكانها خارقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الإنترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لاه يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومفهم لاه تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. ايوه، والناس اللي في البديه اشتمي لين تسجل. بالنسبه للناس اللي في البديه، زياده على التسجيل في الانترنت او في مكاتب التسجيل الى دعات الضروره، لا يعود احداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، اياك يقدوا يسجلوا في اللوائح الانتخابيه براحتهم. شنو اخر اجل التسجيل؟ اجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه انه عمليه التسجيل لا هي تبدا نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا الى اخر لحظه نسجلوا من ضرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعيه اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
2: مع إسينرتي لايف، مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع إسينرتي لايف، الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لإسينرتي لايف.
5: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.
6: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.

0: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية يقدم
3: لولاك يا أمي، لولا تضحياتك العظيمة وصبرك الطويل وسهرك الليالي، لعرفات حياتنا جحيم الضياع.
2: لولاك يا أمي،
4: لولاك يا أمي، قصة تمثيلية اجتماعية في حلقات.
2: كتبها للإذاعة الحسين الحي،
4: ساعد في الإخراج حميد زيان،
2: إخراج محمد أحمد البصري. الحلقة الرابعة.
5: أنا
6: طبعا أنت، ما نكتبش عليك سامية، أنا تسالت الدنيا كلها، ما خليت لا أوروبا ولا إفريقيا ولا أمريكا ولا حتى آسيا، ولكن ما عمرني ما لقيت شي وحدة اللي تعجبني ونحبها حتى لقيتك انتي.
5: علاه انت ما مجوش؟
6: أبدا، ولا عمرني تزوجت، تبعت التجارة والأعمال والمال ونسيت راسي، وهانتي كتشوفي حتى السن ديالي ولا كبير بزاف.
5: بالعكس، انت راك تبان ليا باقي صغير.
6: 45 سنه ماشي قليله. بالحق بالحق، الا قبلتي عليا هذاك هو يوم المنى اللي كنحلم به.
5: ها كيفاش زعما نقبل عليك؟
6: زعما تقبلي تزوجي بيا وتعيشي معايا في هاد الفيلا وتعمريها ليا بالولاد.
2: ولكن هاد صاحبتك راه باقا صغيره بزاف.
7: اش من صغيره حتى انت، راه عندها 16 عام بحالي. الا انت نسيتي امتى تعرفت عليك؟
2: انت شكل وهي شكل.
7: لا لا ما تخافش، خاص غير عزيز يعرف كيف يتعامل معها ويوفي بداك الشيء اللي قال ليها. فكرتيني. امتى انا وياك غادي نتزوجوا؟
2: انا راني قلت لك غير غادي نسالي شغالي ونتزوج بك.
7: شحال هادي وانت كتقول لي هادشي وشي حاجه ما درتيها؟
2: لا لا، غير صبري غير صبري، دابا شي نهار تلقاي راسك حدايا في دارك مزوجه بيا
7: ان شاء الله.
5: في الحقيقه حتى انت عجبتيني، عندك شخصيه قويه وكتعرف تهضر.
6: بالعكس بالعكس، انت اللي عندك جمال ما عمر عينيا ما شفت بحاله.
5: انا غنمشي في حالي، ما بغيتش ماما تخاصم عليا.
6: يا قلتي لها غادي تمشي للحفله ديال شي صاحبتك؟
5: لا لا، ما قلت ليهاش هكذاك، قلت ليها انا غادي للخزانه نراجع الدروس.
8: اش بغيتي يا سيدي؟
9: كاين باك وليدي هنا.
8: كاين المعلم، لاش بغيتي؟
9: سير سير قول ليه شي ناس بغاو يشوفوه.
8: بابا بابا،
10: اش داكشي حتى انت؟ اش كاين؟
8: هذاك المعلم صاحبك جا هو واحد الراجل وقال لي بغاو يشوفوك.
10: ايه انا معلم عاوتاني، شكون هذا اللي باغي يشوفني؟ شكون
8: هذاك المعلم اللي كيبيع الطروفه؟
10: سكت سكت،
8: في الحومه اللي مورانا.
10: صافي صافي، هو اللي اجي جاي يدير هاد خينا عندي في الليل.
8: انا عارفه بابا.
10: ايوا سير

0: سير سير درك كمرتك، انا خارج نشوف واش بغا. اهلا اهلا بالمعلم علال، زارتنا البركه، كاين شي ما نقضيو نعماس؟
1: ايوا اسمح لينا السي جلالي، اليه يمنع عليك في هذا الليل، حنا جينا لعندك طالبين ضيف الله.
0: ضيف الله؟ اي سيدي، مرحبا مرحبا مرحبا بضيف الله، تفضلوا تفضلوا، دخلوا دخلوا.
1: اسمع هذاك المتعلم، دخل دوك الكارتونات وسير رجع للدار.
2: يا الاولى العلم،
3: شكون قلتي جا كيسول على باك؟
4: هذاك المعلم اللي كيبيع الطروفه، جا هو واحد الراجل ومعاهم واحد الولد، هاد شي كارتونات مزوقين.
3: اويلي هاد جاب هاد خينا عاوتاني لعندنا، والكارتونات المزوقين شنو قضيتهم زعما؟ سمير سير سير سير جلس معاهم وسمع اش غادي يقولوا. واش يقولوا لي؟
4: زعما نمشي نبرقك، هادشي نيت اللي عزيز عليا على القرايه.
0: ايوا مرحبا مرحبا بالمعلم علالي، لا سعيده هادي.
1: الله يبارك فيك السي جلالي، كنقدم لك ولد خالتي، هو الكبير في العائله، هو القريب فينا.
0: مشرفين نعمل
5: اسيدي، حنا اللي متشرفين من المعرفه ديالكم، ما تصورش شحال السي علال كيشكر فيكم.
0: ايوا الله يجيبنا في الصوابه وليدي. سمحوا لي واحد دقيقه، خذوا راحتكم، الدار داركم.
1: بارك الله فيك.
0: خديجه، خديجه
6: نحن اش داك الشيء؟
0: بشويه بشويه ادري، واه صاوب الصينيه ولا كاين شي حليوه حطيها ولا ما كايناش، صيفط عليها من عند مول الحانوت. ايوا دري.
3: شكون هادو اللي جاو لعندك؟ شكون؟
0: لا هذا غير واحد السيد صاحبي جا عندي هو ولد خالته.
3: صاحبك مول الطروفه اش جاي يدير عندنا؟
0: ما نعرف ما نعرف، مازال ما قال لي والو. واه
3: وسير بعدا سير بعدا، شوف لاش جاو بيد ما انا وجدت لك الصينيه ونصيفطها لكم.
0: ايوا مرحبا مرحبا نعمس سمير، نوض وليدي نوض، سير تكلم لامك راه بغاتك. سير
4: واخا بابا.
5: سي جلالي صلي على النبي.
0: اللهم صل على الحبيب وسلم.
5: سي علال راكم كتعرفوه، راجل واش من راجل، واخا هو كيتاجر في داك الشيء، انما الوقت اللي جابته بالحق هو راه كيفكر باش يتفك منه ان شاء الله.
0: ايوا سيدي اش غادي يقول لك، الله يتوب علينا كاملين.
5: واليوم سي علال راجا قاصدكم المقصود الله، جاء طالب راغب في يد بنتكم الماسونه. علال اشنو سميت البنت؟
1: والله والله والله ما عارفه ولد خالتي، راه هي الكبيره وكتقرا في الثانويه.
5: قلت لك السي جلالي، السي علال بغى ياخذ بنتكم على سنه الله ورسوله. ايوا اش تقولوا؟
0: ولاني زعما اش من البنت، علاش كتهضروا؟
5: هذيك البنيه الكبيره اللي كتقرا في الثانوي.
0: ايوا سيدي مرحبا بكم مرحبا، ولكن الشوار ديالها وديال امها معقول مزيان؟
5: ما قلتي عيب السي جلالي، الشوار مزيان وصى عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
0: واسمحوا لي واحد دقيقه، ومرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم. زيد زيد يا وليدي سمير، زيد زيد زيد، حط حط حط الصينيه فوق الطبله قدام السيد. ايه بسم الله بسم الله السي، وتفضلوا تفضلوا خواتي المعلم، الله يرضي عليك، انت راك بحال مول الدار. على ما نرجع الله يخليك، انا ماشي.
1: يا بسم الله يا بسم الله.
0: خديجه خديجه
3: نعم اش داك الشيء؟
0: وزيدي قربي لهنا قربي.
3: انا
0: عرفتي على الجو هاد الناس اللي عندنا؟
3: الله يسمعنا خير على الجو.
0: جاو يا لاله يخطبوا البنت المعلم علال باش يتزوج بها.
3: ويلي هنا البنت اللي جاو يخطبوها؟
0: البنت الكبيره إلهام.
4: إلهام إلهام إلهام
3: اش داك الشيء؟ مالك ياك لاباس؟
4: عرفتي شكون اللي جا عندنا وجاب معاه كرتونه مزوقه؟
3: شكون هذا اللي جا؟
4: هذاك المعلم علال اللي كيبيع الطروفه في الزنقه اللي مورانا، هو اللي جا.
3: اويلي جا لهنا؟
4: ايه، وقال البابا بغى يتزوج بيك إلهام.
3: يتزوج بيا انا؟
7: مبروك اختي، صافي وقيل لا العقده ديالنا بدات كتحل.
3: اش من عقده بدات كتحل حتى انت؟ راه عاد زادت تعقدات. انا نتزوج بتاجر مخدرات،
7: علاه مالو؟ ياك حتى هو تاجر بحال التجار الاخرين، وزيدون كيربح كتار من التجار. سعداتك اختي.

0: اش من سعداتي قولي تبهدلت.
1: الا ما بغيتيش اختي؟ الا ما بغيتيش نمشي نقول عليه.
0: اسكت انت ودي فسوق راسك.
1: وانا سوقي انا غادي نمشي نبرقق عاوتاني.
0: صافي دوك الناس مشاو فحالهم.
2: ايوا صافي على لا مشاو. جلسي
0: قول لي بعدا. صافي زعما بنتي بارت وما بقى ليها غير هاد خينا يجي يخطبها.
2: واش فيها الا خداتو؟ راه حتى هو بنادم بحال عباد الله. وما تنسيش حاجه راه كيربح فلوس كثار ايه ويقدر بهم يعيشها احسن عيشها.
0: ايوا سيدي والناس اش غادي نعملوا معاهم؟ اش غادي يقولوا علينا؟ ولا بغيتينا نتفضحوا قدامهم؟ اسمع مولاي انا ما قبلاش هاد البزنس صاحبك.
2: ولا لا قابلو قابلو حابو باغي وراش خليالي.
0: انا عارفك علاش كدور بغيتي تناسب معاه غير باش يبقى يعطيك داك البلا اللي مبلي بيه.
2: انت واقيلا ما جايبه اخبار الدنيا. اخرجي يا لالا تشوفي البنات ولاو غير مشتتات في الزناقي. وانا ماشي حماق نخلي البنت بلا زواج حتى تبور.
0: اسيدي حتى انا ما كرهتهاش تزوج من دابا ولكن مع اللي يناسبها وتناسبو.
2: ايه
0: ويناسبني حتى حنا
2: هكداك. ايوا قولي لي باغي تزوجي شي مدير عام ديال شي بنكه ولا ديال شي شركه معتبره؟ لا لا انوضي جمعي راسك وما تنساش بلي راه حنا على قد الحال وخاصنا نمشيو على قدنا. وهذا المعلم ما فيه ما يتعب وانا راني قابله واللي ما عجبو حال بحال بحال يشرب البحر كاع.
0: هكداك واخا واخا دابا نشوفو سيدي. قولي لي انت بعدا كيفاش هاد خينا حتى جا بغى يخطبك؟ زعما فين شافوك وفين كيعرفك؟ ها
3: انا ماما ما كنعرفوش وما عمري شفتو.
0: ايوا غير شقات ليه وجا لعندنا على الله في سبيل الله بلا ما يعرفك ولا يسول عليك.
3: والله ماما ما فراسي ما يتعاود.
0: ما علينا. قولي لي دابا اش ظهر لك فيه؟
3: كيفاش
0: يعني واش باغيه تزوجي بيه ولا لا؟
3: وهو كبير عليا شويه. انما شوفي انت اش بغيتي.
0: ايه كبير عليك شويه. علاه انت كيفاش عرفتيه كبير عليك؟ ادويه الكذابه. ما حشمتي ما رمشتي تخبي عليا انا ميمتك.
3: لا ماما راه غير
0: غير غير غير اش ادوي عاودي لي باش حتى نعرف بعدا اش كندير.
3: واسمحي لي ماما انا راه كنت غاديه نقولها لك ولكن خفتك تغوتي عليا وتضربيني.
0: هكداك ايوا كيفاش جرى وطرا عاودي لي.
3: والو غير داك النهار تلقالي في الطريق وبغى يهضر معايا ولكن انا ما بغيتش نهضر معاه وبقى تابعني وكيقول لي بغى يتزوج بيا وما بقيت ما نقول له غير سير لعند والديا.
0: ايوا وصيفطيه ديريكت لعندنا.
3: ايوا اش بغيتي نقول له ماما؟
0: لا لا لا لا انت ما عندك ما تقولي خليه النيت هو اللي يجي ويقول. ايوا وانت يا لالا ساميه شفتك غير ساكته ياك ما حتى انت موجده لينا شي مصيبه اخرى.
4: لا لا ماما انا ما فراسي والو وزيدون انا باقه صغيره على داك الشيء.
0: ايوا دابا لالا الهام اش غادي نقول لباك اللي باغيه؟
3: ما نعرف شوفي انت اللي كتعرفي.
0: واخا لالا.
3: ايوا ضحكي غير انت اما انا هجرتو.
4: هي اختي قولي لي انت يا هادره ومرصيه معاه الكلمه.
3: بالعكس اختي ساميه والله ما هادره معاه ولا مرصيه معاه راه غير انا فمي سخون دغيا قلت ليه سير لدارنا والمصيبه حتى هو دارها بالصح وجا كيجري.
2: صباح الخير.
0: صباح الخير. سعداتك عاد فايق مع راسك؟
2: وعلاش غادي نفيق بكري؟
0: ايوا والخدمه ديالك زعما ما خايفش منهم ولا وليتي انت هو المدير العام ديالهم؟
2: انا هو المعلم الكبير ديالهم وبلا بيا ما يقدروا يعملوا والو.
0: انا خايفه عليك غير شي نهار تطلع ليهم في الراس وتطلع ليهم الدم ويطردوك. ايوا ضحك انت اللي تضحك.
2: يطردوني ايوا قولي ليهم الا لا يديروها وتشوفي الى ما ندمتهم. عرفتي بعدا شحال من شركه اتصلت بيا باش نخدم عندهم وشحال من اداره انا اللي ما باغيش. انا قلت اللي تعرفوا احسن من اللي ما تعرفوش في هذا المكان.
0: ايوا ومن اللي انت مولاي عندك كاع هاد القيمه كلها علاش ما تقول لهم يزيدوك في الخلاص باش حتى حنا نتمتعوا شي شويه؟
2: ايوا راني هضرت معاهم في هذا الموضوع ولكن قالوا لي دابا

0: كاين أزمة اقتصادية، وهي بصح كاين أزمة اقتصادية غير وكعب، وعدوني ملي تدوز هاد الأزمة إن شاء الله غادي يزيدوني.
1: إيوا خود خود تفطر ليك، الله يعفو علينا وعليك أسيدي، خود
0: وخليونا نفطرو في القناة وعلى خاطرنا عاوتاني الله يهديك.
2: صافا سامية؟
3: صافا الحمد لله سي عزيز.
2: إيوا كبرتي من ديك الحفلة اللي كنت عملت لك ما باقي بنتي.
3: وغير مع المدرسة والدار راك عارف الوالدين حاسبين لي الدقائق.
2: اش ظهر لك نمشيو دابا للفيلا نجلسوا فيها شوية ونهضروا على خاطرنا؟
3: لا خويا بلا ما نمشيو للفيلا، خلينا نجلسوا غير في شي قهوة ولا
2: ما كاين حتى شي مشكلة. لالا اللي بغات لالا سامية هو اللي غادي يكون. يلا فين بغيتي نمشيو؟ شي قهوة حدا البحر ولا وسط المدينة؟
3: إلا كانت حدا البحر وقريبة ما كاين مشكل.
2: وعليها لالا سامية وعليه.
4: أيا بشوية الأنسة إليها، ما بشوية الأنسة إليها مواه.
5: عاوتاني أنت أش بغيت يا سيدي؟
4: إوا اسمحي لي بغيت نهضر معاك ليشات على خاطرك. راه من الصباح وأنا واقف قدام الثانوية كنتسناك تخرجي باش غير نهضر معاك.
5: ياك انت مشيتي لعند دارنا وهضرتي معاهم، علاش اش بغيتيني انا؟
4: ايوا لالا داركم ما عطاوني ساس من راس وخلوني معلق، وانا دابا بغيت نهضر معاك. انت مولات الشغل، واش انت خاصك تعطيني الجواب اولا؟
5: الله يخليك السي علال، راه الناس كيشوفوا فينا وماشي بعيد يكون شي حد كيعرفني ويمشي يقولها لدارنا.
4: ايوا ديري واحد القضيه، يلا نمشيو لشي قهوه ونجلسوا فيها ونهضروا على خاطرنا.
5: نمشيو للقهوة؟
4: علاش فيها؟ تمانيت نتفاهموا ونشوفوا راسنا واش حنا لايقين لبعضياتنا ولا لا. ايوا شنو قلتي يا لالا إلهام؟ ها شوفي والله ما عندك منين تخافي، انا راه راجل ولد الناس ونخاف عليك قبل ما نخاف على راسي.
6: شارك في تشخيص هذه الحلقة محمد أحمد البصري، رشيد الحراق، نجاة الخطيب، أحمد الناجي، أنوار الجندي، إكرام البصري، جميلة هوني وحميد زيان. هندسة الصوت محمد الناجي. إخراج محمد أحمد البصري.

لينا لقط عربي سقرانا يا يا يا يا ولقط معنا يا يا يا ما لفتنا جبناها.

زرت لا تعقبنا وما الاشعارنا ذاك هو مخزننا وهذاك زاد الوسالة هذاك زاد الوسالة في الناس تطلع درجتنا

والمرء يكرمه إذا لم من الحنين. لحن الشريف يحطه عن قدره وتراه يسقط من لحاضي لعيوني، وترى الدنيا إذا تكلم معربا للفصاحة.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، ياك نضمنوا حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلا عدت مسجل في بلد وبدلت سكناك؟ إلا عدت اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عدت تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاهي تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طالبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل اللي تابعه لسكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درى شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحول تسجيلنا أو نسجله من ضرك ونضمن حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجله كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
4: جرى بمقر ولاية جهة الداخلة وادي الذهب تنظيم لقاء احتفالي بمناسبة تخريد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة لدعم التنمية البشرية. وشكل اللقاء الذي ترأسه والي جهة الداخلة وادي الذهب عام الإقليم وادي الذهب علي خليل فرصة للوقوف على النتائج الإيجابية لمنجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى الإقليمي، وكذا المشاريع التي ساهمت بشكل كبير في تحسين ظروف عيش المستفيدين. وفي كلمة بالمناسبة أكد السيد علي خليل أن شعار الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يبرز أهمية أجهزة الحكامة في تنزيل برامج المبادرة باعتبارها مدخلا أساسيا لتحقيق النجاعة والالتقائية والاستهداف الأمثل للفئات الهشة، وكذلك لتعزيز المشاركة المواطنة والانخراط الجماعي في مسلسل التنمية. أكد رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب ينجى الخطاط أن جهة

0: هذا الدخل تدشن مرحلة جديدة من التعاون ذي الأثر السوسيو-اقتصادي القوي مع جهة أوكستان الفرنسية. وقال السيد الخطاط في تصريح على هامش زيارته للجهة الفرنسية على رأس وفدها: نحن في مرحلة متقدمة جدا لإعطاء دفعة لتعاوننا في عدة قطاعات ذات أولوية بما يعود بالنفع على الطرفين. وخلال هذه الزيارة التي تميزت بعقد لقاء مع رئيس جهة أوكستان كارول ديلغا، تم التركيز على الإمكانات وفرص التعاون بين الجانبين خلال السنوات المقبلة. أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن رفع الحظر على جمع وتسويق الصدفيات على مستوى منطقة بوطلحة شمال 1 والمحار المجمع على مستوى مناطق بوطلحة شمال 2 وتينيغي 1 ودونا بلانكا التابعة للدائرة البحرية بالداخل. وأوضحت كتابة الدولة في بلاغ أن اللجنة التقنية المكلفة بتتبع الوسط البحري والمنتجات الصدفية تدارست نتائج التحاليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى مناطق الصدفيات المصنفة، مبرزة أن نتائج التحليل أظهرت استقرار الوسط وتنقية كاملة للمحار على مستوى المناطق المذكورة.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا يتشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل ملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا

0: يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة لكل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعدل مشاورات مع الأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب. إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: حديث المجلس العلمي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن محطة عظيمة من محطات السيرة النبوية، وعن كلمات خرجت من قلب الرحمة إلى قلوب الأمة، كلمات تحمل وصايا خالدة ومبادئ سامية وقيما إنسانية عظيمة. إنها خطبة الوداع، تلك الخطبة التي يلقاها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في السنة 10 للهجرة أمام جموع المصلين والمسلمين. وقد سميت بخطبة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: لعلي لا ألقاكم بعدها عامي هذا. فكأنها وصية مودع وجامع لأصول الدين ومقاصده الكبرى. أيها الأحبة، لقد اشتملت خطبة الوداع على معان عظيمة ومضامين جليلة، منها: أولا، تأكيد حرمة الدماء والأموال والأعراض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. لقد جاء الإسلام ليحفظ للإنسان كرامته، فلا يجوز الاعتداء على حياته أو ماله أو سمعته أو عرضه. وفي زماننا هذا نحن أحوج ما نكون إلى استحضار هذه المعاني، فكم من إنسان جرح بكلمة، وكم من أعراض انتهكت بالشائعات، وكم من حقوق ضاعت بسبب ظلم أو اعتداء. إن الإسلام لا يحرم فقط سفك الدماء، بل يحرم كل ما يؤدي إلى أذية الناس أو انتقاص حقوقهم أو تشويه سمعتهم. ثانيا، إبطال مظاهر الجاهلية والظلم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. لقد جاء الإسلام ليهدم كل صور الظلم والعصبية والتفاخر بالأنساب والأموال، وليقيم مجتمعا أساسه العدل والرحمة. فالجاهلية ليست مجرد مرحلة تاريخية مضت وانتهت، بل قد تعود في صور جديدة في التعصب وفي احتقار الآخرين وفي ظلم الناس وفي التكبر عليهم. فكل خلق يبعد الإنسان عن الحق والعدل فهو لون من ألوان الجاهلية التي نهى عنها الإسلام. ثالثا، الدعوة إلى المساواة والأخوة الإنسانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. إنها رسالة عظيمة تؤكد أن الناس جميعا من أصل واحد، وأن معيار التفاضل الحقيقي ليس اللون ولا النسب ولا المال ولا المنصب، وإنما التقوى والعمل الصالح. كم يحتاج عالمنا اليوم إلى هذا المعنى العظيم، حتى تزول أسباب التفرقة والكراهية، وحتى يسود الاحترام والتعاون بين الناس. رابعا، الوصية بالنساء خيرا. ومن أعظم ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم قوله: استوصوا بالنساء خيرا. إن الإسلام رفع شأن المرأة وصان كرامتها وجعل لها حقوقا وعليها واجبات. فالمرأة أم ومربية وبنت وزوجة، وهي ركيزة أساسية في بناء الأسرة والمجتمع. ومن حسن العشرة أن تسود الرحمة والمودة والتفاهم بين أفراد الأسرة، لأن الأسرة المستقرة تصنع مجتمعا مستقرا. خامسا، التمسك بكتاب الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله. فالقرآن الكريم ليس كتابا للتلاوة فقط، بل هو منهج حياة فيه الهداية والنور والرحمة. فإذا أردنا صلاح أنفسنا وأسرنا ومجتمعاتنا، فعلينا أن نرجع إلى القرآن الكريم، نتلوه ونتدبره ونعمل بما فيه. أيها الكرام، إن خطبة الوداع لم تكن كلمات عابرة، وإنما كانت دستورا للحياة، ومنها نستخلص دروسا كثيرة، من أهمها أولا ضرورة احترام حقوق الآخرين وعدم الاعتداء عليهم. ثانيا، أن العدل أساس بناء المجتمعات واستقرارها. ثالثا، أن الإسلام يحارب كل صور التمييز والعصبية. رابعا، أهمية بناء الأسرة على الرحمة والإحسان. خامسا، أن النجاة تكون بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، لقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وترك لها منهجا واحدا واضحا نسير عليه. وفي آخر الخطبة سأل النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال: ألا هل بلغت؟ فقالوا: نعم. فقال: اللهم فاشهد. فيا ترى، هل أخذنا من وصاياه نصيبا؟ وهل جعلنا تعاليمه منهجا لحياتنا وأخلاقنا ومعاملاتنا؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتتبعين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم العاملين بوصاياه، وأن يرزقنا حسن الاقتداء به ظاهرا وباطنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
3: حديث المجلس العلمي.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخلة، شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية
5: ونشرات إخبارية وتغطيات.

إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة. إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل المنى، ودامت لكم إبصارات المعاني واستدماجها في مجرى عروق الفهم والتمثل. كلما قرأتم التشهد، كلما جلستم بعد الصلاة تتأملون سر الخالق الواهب المنان الذي أكرمنا بلغة الصلاة.

خيط رفيع جدا يفصل أحيانا بين أكثر الأمور تناقضا، الفرق بين الحياة والموت جوعا قد يكون في نصف رغيف خبز، والفرق بين الحياة والموت عطشا قد يكون في كأس من الماء. مع ذلك يموت الناس في هذا الكوكب عطشا وجوعا، يا لبخل القلب الإنساني. الفرق بين الفجر والعتمة خيط واحد، والفرق بين الظلمة والنور شمعة واحدة، شمعة واحدة فقط يمكن لها أن تفصل بين الظلمة والنور، أو سراج منير واحد يمكن له أن يكون الفيصل بين الظلمات كلها والنور كله. سراج منير، هذا هو، إنه السراج المنير الذي بعثه الله لنا ليخرجنا من الظلمات إلى النور. ليست مصادفة أن يكون وصفه تعالى للرسول الكريم بأنه سراج منير قد جاء في سورة الأحزاب، وهي السورة التي حددت كل ما سبق: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وليس مصادفة أن هاتين الآيتين جاءتا عقب آية الخروج من الظلمات إلى النور، بالذات من أنه عز وجل يصلي علينا لنخرج من هناك إلى النور. إنه يصلي علينا بمعنى أنه يرحمنا. أرسل لنا ذلك الرجل عليه الصلاة والسلام ومنحنا القوة التي تلزم لذلك المخاض، ثم أعطانا السراج المنير الذي هو الفارق بين الظلمات والنور. كل ما في صلاة الله عليه

ماذا تعني الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام بهذا المفهوم؟ ماذا يعني أن الله يصلي عليه، عليه أفضل الصلاة والسلام؟ السائد أنها الرحمة منه تعالى، والثناء والتمجيد له في الملأ الأعلى، وهذا لا يمنع طبعا أن يكون هناك معان أخرى متضمنة في الرحمة الإلهية لسيد الخلق، معان لها خصوصية تميزها عن صلاة الله على المؤمنين عامة، وتكون مناسبة لمكانته عليه الصلاة والسلام بصفته خاتم النبيين، بصفته الإنسان الذي تمكن من نقل مجتمعه والعالم من بعده من ذلك القاع إلى تلك القمة التي وصلها في عقود ثلاثة فحسب، الصلاة والسلام عليه.

نعم الرحمة ونعم الثناء والتمجيد ونعم الإمداد بالقوة والنصرة، ونعم كل معاني الصلاة، كل معاني البناء، كل معاني النهوض، كل معاني القيام التي تجسدها الصلاة، كل معاني إعادة بناء العالم، كل معاني الإيجابية التي ضمنت في الصلاة ترتبط هنا في الآية والأمر الإلهي. تنفيذها الذي صار جزءا ختاميا من الصلاة كلها صارت مرتبطة به عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن أن تتم أو أن تنجز إن لم تكن على هديه وخطاه عليه الصلاة والسلام. كما لو أن صلاة الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام تعني جعله عليه الصلاة والسلام يصل إلى المستحقات الأرضية التي تجعله مؤهلا للمرتبة الإنسانية العليا هناك عند رب العزة. ما هي المستحقات الأرضية؟ هي كل ما يجب إنجازه على الأرض في الفترة التي أعطيت لكل منا عليها، أي حياتنا. هي كل ما يجب عمله في هذه الأرض من استخلاف فيها وإقامة للعدل والحق، وكل ما جسدته الصلاة عبر هيئاتها ومعانيها، كل ما وظفت الصلاة من أجل تكريسه فينا. كأن صلاة الله عز وجل على محمد هي أن يمده بالقوة ليجعله كل ذلك، ليجسد فيه كإنسان كل معاني الصلاة، كل معاني إقامة الصلاة، إقامة الإنسان الذي يقيم الحضارة. وكأننا عندما نصلي عليه نطلب منه عز وجل أن يجعله كل ذلك في كل كلمة قالها وكل فعل فعله، حتى بعد وفاته أن يجعله يستمر عبر قيامنا نحن بذلك، بأن يجعله يستمر عبر سيرنا على خطواته. ولماذا الملائكة أيضا؟ ربما لأنهم سبق أن أبدوا استدراكا على النوع الإنساني يوم أعلن الله عز وجل لهم أنه إني جاعل في الأرض خليفة، فقالوا له، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ مرت الأيام وكان هناك بشر يثبتون دوما أن الملائكة كانوا على حق، وآخرون كانوا ينحازون حتى لإبليس فينفذون ما أقسم أنه سيفعله، ولكن جاء وقت وجاء فيه بشر آخرون استطاعوا فعلا أن يصلوا إلى المكانة التي أرادها الله لهم، مكانة الاستخلاف. وجاء وقت ووجد الملائكة أنفسهم هم الذين وقفوا من الأمر يوم كان موقف المتسائل، وجدوا أنفسهم وهم يصلون على هذا الإنسان يطلبون من الله أن يمده بالقوة، أن يوصله لمرتبته العليا، أن يسهل له استحقاقاتها. جاء وقت كهذا، وسيجيء دوما ما دام هناك إنسان يسير على خطاه عليه الصلاة والسلام.

0: والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ارتبطت في الصلاة بدعاء البركة له عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك على محمد. والبركة هنا هي تأكيد لكل ما سبق وتثبيت له، إنها دعاء بأن يثبت ما سبق ضد عوامل الزمن والتعرية والمتغيرات، إنها دعاء بأن يدوم ذلك النماء الذي جسدته الصلاة، أن يستمر، أن يثبت كما يبرك الجمل على أرض ما، إنها دعاء بثبات كل ما سبق من إيجابية، من إنجاز، من قيم النهوض، إنها دعاء بأن يستمر كل ذلك متحدياً قوانين الأفول، ليس عبر محض التحدي الفارغ، بل عبر فهم نقاط القوة واستثمارها، وفهم نقاط الضعف ومحاولة تجنبها. إنها البركة التي قد تكون في أرض مباركة، أرض تمكن من استخلفها من تحقيق استثمار طويل لخيراتها ولظروف إنتاجها، تمكن من جعلها مستمرة بالإنتاج. وقد تكون البركة في شخص مبارك لا يقتصر أثره على حضوره الجسدي، بل يبقى أثره الإيجابي حتى بعد أن يمضي في كلماته، في أفعاله، في الاستمرار بطريقة ما. وقد يكون في أهل بيت، في أسرة تمكنت من أن تكون مثالاً نابضاً بالفعالية والحيوية، وليس مجرد أناس يتشاطرون سكناً واحداً وتربطهم علاقات قربى. وقد يكون في أمة تظل منبعاً للقيم، تظل مصدراً للإشعاع، تظل حضارتها مثالاً يحتدى به. ويكمن كل ذلك في الاستمرار. سر البركة هو في استمرار المعنى، وإن تبدلت أشكاله ومظاهره، أن يتقمص الجوهر أعراضاً مختلفة، لكنه يظل هو هو في جوهره، بل يظل يمتد في الزمان والمكان متوسعاً متمدداً، ناشراً خيره وقيمه إلى آفاق أبعد من تلك التي ولد فيها. الدعاء.
1: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

0: من صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: بالبركة هو الدعاء بالخروج من حيز الزمان والمكان المحددين للإنجاز إلى آفاق أبعد زمانيا ومكانيا. إنه دعاء مضاد لكل دعاوى التاريخية التي تحاول حصر الإنجاز المحمدي داخل إطار تاريخي وجغرافي ضيق، وتحولها إلى تجربة متحفية غير قابلة لإعادة التطبيق أو حتى الاقتداء. لكن كيف يمكن أن يتحقق هذا الاستمرار، هذه البركة؟ قبل محاولة الجواب عن هذا السؤال، هناك سؤال آخر: لماذا إبراهيم؟ لماذا ربطت الصلاة على محمد والبركة على محمد عليه الصلاة والسلام بالصلاة على إبراهيم عبر تشبيهها بالصلاة عليه؟ لماذا إبراهيم تحديداً؟ ربما يجب أن ننتبه هنا إلى أن صلاته عز وجل على محمد عليه الصلاة والسلام جاءت بالصيغة المستمرة بالمضارع المستمر الذي يشير إلى الزمن الحالي والزمن القادم في آن واحد، بينما جاءت الصلاة على إبراهيم بصيغة الفعل الماضي، كما لو أن الدلالة هنا أن كل الأنبياء وكل الذين آمنوا بهم يحصلون على الصلوات في زمنهم، زمن الدعوة والبناء وبذل الجهد من أجل إقامة العدل وحضارته. أما محمد النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، ولأن رسالته هي الخاتمة، فإن الصلاة الإلهية عليه جاءت بالصيغة المستمرة وستظل تحل عليه وعلى المؤمنين به وأتباعه ممن سيحملون حقا سراجه المنير ليسيروا على خطاه ويعبدوا الطريق ويبنوا حضارة الغد على نوره. لكن مرة أخرى، لماذا إبراهيم تحديدا؟
2: الجلال والجمال.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

وأهل الأرض أرجو يا رب رحمة

فإن تكن صحفي بالذنب قد ملئت فإن تكن صحفي بالذنب قد ملئت

تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

وانصر علينا يا رحيم رحمتك، وابسط علينا يا كريم نعمتك، واخر لنا في سائر الأقوال.

يا ربي وافتح فتحك المبينا لمن تولى وأعز الدين، وانصره يا ذا الطول.

واكفي واغفر.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: حديث المجلس العلمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له، ربنا الله الرحيم الرحمن رب العرش العظيم، ربنا سبحانه الذي رفع السماء بغير عمد وأنزل القرآن على محمد رحمة للمرحومين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم كلمة تكررت في القرآن الكريم وتنوعت دلالاتها ومعانيها. في كل مرة يأتينا القرآن الكريم بمعنى لهذه الكلمة، هذه الكلمة التي سنتناولها اليوم أيها المستمعون الكرام هي كلمة الميزان، ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في عدد من الآيات البينات فقال: ويا قوم أوفوا المكال والميزان بالقسط. قال ربنا سبحانه: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال ربنا سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال ربنا سبحانه: الله الذي نزل الكتاب بالحق والميزان. يوم القيامة يعيش الناس مواقف رهيبة وعجيبة، ترى الملائكة وتأتي كل نفس معها سائق وشهيد، وتقرب الشمس من الرؤوس، والناس عراة رجالا ونساء، الناس من زمن آدم عليه السلام إلى آخر من مات، خطورة الصراط، مشاهد الحوض، ومشاهد من العظمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. من هذه المشاهد والمواقف موقف الميزان، وما أدراك ما الميزان؟ قال علماء التوحيد: هو ميزان حقيقي أحد كفتيه توضع فيها الحسنات والأخرى توضع فيها السيئات. أجمع العلماء، يقول ابن حجر، أجمع العلماء على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن فيه يوم القيامة، وإن له كفتان يميل بالأعمال. المؤمن يقف أمام الميزان فتوضع فيه صلاته وزكاته وحجه وعمرته وبره بوالديه، وكم تبع من جنازة، وهل كان واصلا لرحمه، وصدقاته التطوعية، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. كل هذا يوضع في الميزان، توضع تلاوته للقرآن وتسبيحه وحضوره مجالس العلم. هذا الشيء كي توضع في الميزان هو واقف ينظر بأم عينيه، ينظر كيف ما كيكون واقف في الدنيا، ولا قياس مع وجود الفارغ ولا مشاحة في الأمثال. كيف ما كيكون واقف في الدنيا أمام الخدار واللحدة واللحم وهو كيعبر، كيكون واقف كذلك والعبار خدام. كيف ذلك؟ الله أعلم بذلك. ثم ينتقل العمل للكفة

ففي الثانية فيوزن الشرك والخمر والزنا والرشوة والسرقة وشهادة الزور وعقوق الوالدين وقطع الصلاة، كل هذا يوزن والإنسان ينتظر، وما أصعبه من انتظار وما أطوله من انتظار. هذا الميزان الله وضعه لوزن الأعمال، فلا يقبل الغش ولا الاحتيال والتلاعب. الآن يتحدث المراقبون على أن هناك آلة كتدخل في الحليب وكتعطيك شحال ديال الماء زايد مول الحليب في الحليب، يعني من أجل أن يغش الناس. هذا صنع البشر، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. إذا كان الإنسان استطاع يحط واحد الآلة في منتوج الحليب، تعطيه تلك الآلة النسبة المئوية لوجود الماء في ذلك الحليب. الميزان الذي خلقه ربنا سبحانه وتعالى توضع فيه الصدقة فيصبرها صبرا ويمحصها وكيغربلها وكيعرف شحال فيها ديال الإخلاص وشحال فيها ديال الرياء وديال السمعة. بعد عرض الصلاة على الميزان قد يقال لك: هذه الصلاة ما فيها خشوع. بعد عرض الصيام على الميزان قد يقال لك: هذا الصيام ما فيه مقومات الصيام، ما هكذا أمرناك أن تصوم، صمت كما تشاء لا كما نشاء. الإنسان كيشوف السلعة غدا يوم القيامة اللي جابها من الدنيا تعبر أمامه، فلا يستطيع أن يجادل ولا أن يكذب، ما يقدرش يقول لهم يومها غشيتوني وظلمتوني، لأن الله تبارك وتعالى قال له في الدنيا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يذكرنا ربنا في بداية سورة الرحمن عن هذا الميزان فيقول الرحمن: علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. قالوا: الميزان هنا هو العدل ومنع الظلم والطغيان. وكأن ربنا يقول لنا: هذه الدنيا بموازين عادلة، تخدم تخلص، تظلم تظلم. يحكي الناس أن رجلا فقيرا كانت زوجته تصنع الزبدة ويبيعها للبقالة، وكان دائما كيتعامل مع واحد مول الحانوت بعينيه، كيديلو الزبدة ديال الزوجة ديالو كيبيعها، وهو كيعطيه كيلو ديال الزبدة ومول الحانوت لا يزنها، يعني وكأنه يثق في الرجل. لكن يوما قال: لا بد أن أزنها، وكأن الثقة ديالو بهذاك الرجل نقصات. لقاها 900 غرام، يعني لما وزنها لقاها 900 غرام، يعني ناقصة 100 غرام. لما جاء الرجل نهره، قال له: كنت تغشني سنوات من التعامل معك. قال له: لا يا سيدي، نحن لا نملك ميزانا، ولكن اشتريت منك كيلو من السكر وجعلته مثقالا لكي أزن به الزبدة. يعني على أنك أنت هو منبع الغش وأنت هو مصدر الغش، وحنا ما عندناش الميزان، حنا كنا كنوزنوا داك الكيلو اللي خديناه من عندك انت اصلا، كنا نزن به الزبده. ماذا نستفيد؟ مكيالك يكال لك به. أمنا عائشه رضي الله تعالى عنها كانت تقول: كما تدين تدان، وبالكيل الذي تكيل به تكتال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوضع الميزان يوم القيامه فلو وزن فيه السماوات والارض لوسعت، فتقول الملائكة: يا ربي لمن يزيد هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. حتى الأقوال توزن في هذا الميزان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

0: انظر كيف يمكن أن يثقل العبد ميزانه بشيء هين يمكن أن يمارسه في الدنيا دون أن يشعر. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة الصوم والصلاة. هذا الذي تكون مك أخلاقه حسنة فترفعه حتى تبلغ به درجة الصائمين القائمين، ويثقل ميزانه بحسن خلقه. في حديث البطاقة أن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ويقال له: أتنكر شيئا من هذا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. أعندك عذر؟ لا، هذا رجل يوقفه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد، وتنشر له كتب كانت من عمل يده. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الكتب مد البصر، مد البصر، لا يستطيع أن ينكر منها شيئا، ولا يستطيع أن يجادل من كان يكتب ما كان يفعل ويقول، ويقف موقف الذي تلبس بالمعصية. لكن يقول له ربه: إن لك عندنا حسنة، فتخرج بطاقة، يعني ورقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فتوضع في السجلات، توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء، رواه الترمذي. إذن هذه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إذا كانت نابعة من القلب، مصدقة لها الجوارح، مؤمن بها المؤمن حق الإيمان، عاملا بمقتضاها، تتقول تتقول تتقول حتى تطيش بكل السجلات. وكاين واحد الوزن من نوع خاص تحدث عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، قال: قرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعني يعدني يوم القيامة يقدر يجي الإنسان غليظ وسمين وطويل والوزن ديالو طون الصرف، ولكن فين كتحطه في الميزان؟ حين تضعه في الميزان كسوى والو. علاش؟ لأن أعماله الصالحة قليلة أو منعدمة. هذا هو وزنك الحقيقي عند ربك، بما نفعت نفسك، بما صليت، بما صمت، بما حججت، بما اعتمرت، بما ذكرت، بما قرأت من القرآن، بما توجهت للمجتمع من النفع والصلاح. لما صعد عبد الله بن مسعود لشجرة يأخذ منها سواكا من الأرق، وكان سيدنا عبد الله بن مسعود دقيق الساقين، يعني رجليه دقيقين وسوداوين شديد السواد، فجعلت الريح تميل به من شدة ضعفه. يعني الريح مسكين من حيث هو رقيق وضعيف، الريح كتديه وتجيبه. فضحك القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ من حموشة ساقيه، يعني من دقة ساقيه، والذي نفسي بيده لهما أثقال في الميزان من جبل أحد. شنو اللي خلى عبد الله بن مسعود يحظى بهذا الوزن عند ربه سبحانه وتعالى؟ صدقه في الإسلام، ارتباطه بالقرآن، اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: والله إني لأعلم أي آية نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. على حسب السلعة يكون المكيال. كنتكلموا على الطن، كنتكلموا على الميزان معين، كنتكلموا على الفاكهة، كنتكلموا على ميزان معين، كنتكلموا على الذهب، كنتكلموا على ميزان معين، كنتكلموا على الألماس، كنتكلموا على ميزان معين. ولكن حين نتحدث عن أعمال الآخرة نتحدث عن سلعة غالية. ألا إن سلعة الله غالية؟
1: ألا إن سلعة الله

مع أمور لا ينفك المجتمع إلا وهي ديدنه في الحديث. أجمل أنواع الرجيم هو التوقف عن أكل لحوم الناس وأعراضهم. المؤمن لا بد أن يخفف الأوزار عن ظهره يوم القيامة ليخف ميزانه. قال ربنا سبحانه: وليحملن أثقالهم وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. أسأل الله تبارك وتعالى القبول والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: حديث المجلس العلمي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
3: الجلال والجمال. برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقاد.
4: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، وبارك الله سنتكم وملأها بشهب التقرب إليه وفوانيس المضي في ملكوته اللامتناهي، وعفرها برذاذ التسبيح والاستغفار والذكر الهادي إلى العوالم، إلى العوالم الرائعة في جنبات الله وفي جنبات الجلال والجمال.

الله أكبر، يصرخ هذا الصوت منذ قرون مناديا للصلاة عبر القارات، تارة حنون وقوي، وتارة جميل ومؤثر، تارة يأتي من حنجرة كأنها قلب خاشع، وتارة من أوتار اهترأت ولم يجددها الإيمان. الله أكبر، يصرخ الصوت منذ قرون، أحيانا تدخل الكلمة إلى القلوب وأحيانا إلى العقول، أحيانا تدخل من أذن لتخرج من الأخرى فورا ودون تأخير، أحيانا تخرج بعد تأخير، وأحيانا تستقر في القلب، أحيانا تنزلق على الرؤوس دون أن تترك أثرا، كما تسقط قطرة مطر على صخرة ملساء، وأحيانا تعلق بشيء ما، تتفاعل، ينتج التفاعل وتنتج عنه ثمرة ما، أحيانا بمعنى، وأحيانا تقال بلا أي معنى مقصود في رأس من قالها، فقط حنجرته هي التي حكت وحبالها هي التي تحركت. الله أكبر، منذ قرون عبر القارات، وعلى الأكثر لقرون قادمة عبر القارات أيضا، ولأن الله أكبر فإنها جملة ستكون صحيحة في كل سياق محتمل. لا يوجد سياق للحديث أو للتعليق على حديث أو على حدث دون أن تكون هذه الجملة مناسبة له. إذا كان الحديث عظيما في إيجابيته فالله أكبر، وإن كان هناك ثمة شيء مفزع في سلبيته فالله أكبر. دخلت الجملة في مفرداتنا اليومية، صرنا نقولها أحيانا بلا هدف، فقط للتعبير عن الإثارة أو الإعجاب أو الحزن، جردها استعمالنا من أعمق أبعادها، كأنما الأحرف لا تعبر إلا عن أصوات، كأنها غير مرتبطة بذلك الضوء القادم من بعيد، من بعيد جدا منذ قرون. رغم أنها تستخدم في مواضع عديدة وغير مترابطة، إلا أن استخدامها الأساسي وربما للمرة الأولى كان من أجل الأذان، النداء إلى الصلاة. الله أكبر للمرة الأولى، من أين جاءت هذه الجملة التي تحولت لتصير شعار الأمة عبر القرون؟ وكأي شعار أسيء استخدامه في كثير من الأحيان، ليس في النص القرآني مبنى هذا التركيب اللفظي، رغم وجود معناه وبكثافة في عموم الآيات القرآنية، لكن اللفظة بحد ذاتها الله أكبر غير موجودة في أي من الآيات الكريمة. ليس في هذا أي إشكال، فوجود المعنى كفيل بنحت المبنى، كما أن اللفظ ما دام قد ورد وثبت عنه عليه أفضل الصلاة والسلام، وثبت أنه قد استخدم للنداء من أجل الصلاة في الحادثة المعروفة، فلا داعي هنا لافتعال المشاكل. مع ذلك يظل النص القرآني، يظل النص القرآني بسلطته على ما عداه، وتظل له الهيمنة والأولوية دون أن ينقص ذلك من أهمية ما صح وتواتر عنه عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك نشعر دوما أن ثمة شيئا ما ينقص، ينقص فهمنا الحرفي لهذا الأمر. لا مشكلة في النص، المشكلة دوما في الأفهام البشرية العابرة التي لا تحاول أن تسير ولا أن تصبر الأغوار، أن تحفر في النص بحثا عن أفق جديد. شعار مثل هذا اختير ليكون أول كلمة تنطق في النداء إلى أهم ركن من أركان الشعائر، لا يمكن أن يكون غير موصول بنص قرآني محدد، نص قرآني بعينه. عندما أعلن الإنسان أن الله أكبر، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إنها تلك الليلة مجددا، ليلة التساؤلات وليلة الأجوبة، ليلة البحث عن اليقين، ليلة انهيار المكرسات بالضبط،
ليلة تحطيم المكرسات عبر الأسئلة، تعريتها عبر تلك التساؤلات ووضعها على المحك ونسفها، بل كشف أنها غير موجودة أصلا. إنها تلك الليلة مجددا، يوم كان الليل يغطي وجه الكرة الأرضية كلها، يوم كان الليل مخيما على العقول، يوم لم يكن هناك عقول حيث كان الليل. تلك الليلة يوم وقف إبراهيم أمام معبودات قومه، النجم، القمر، الشمس، وكل منها كان يمثل أكثر من مجرد معبود، كل منها يمثل ما وراءه من أنماط للعيش وعلى

0: الطاقات للإنتاج ومصالح اقتصادية وطريقة في التفكير توصلت إلى عبادة هذا الشيء دون سواه أو إضافته إلى صف المعبودات. هل كان إبراهيم يتساءل حقا كما يشير سياق القرآني وكما قال غير واحد من المفسرين مثل الطبري؟ أم إنه كان يمثل ذلك التساؤل أمام قومه كما أول بعض المتأخرين ليستدرجهم إلى الحقيقة في النهاية؟ أيا كان، لقد كان إبراهيم يمثل النوع البشري وهو يتساءل، كان يسأل بالنيابة عنا جميعا بالتأكيد، وربما كان يسأل بالأصالة عن نفسه، لكنه على الأقل كان يسأل بالنيابة عنا جميعا ليثبت لنا أن التساؤل يمكن أن ينسف كل ما هو ركيك، وأن الوصول إلى الجواب لا بد أن يمر بالسؤال، وأن الطريق إلى اليقين لا بد أن يمر بالتساؤل. هناك في عمق الليل جاء التساؤل الإبراهيمي معولا يحطم أركان الليل. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. لقد قال هذا أكبر. القمر كان يبدو أولا من حيث يقف إبراهيم أكبر من النجم الكوكب الذي رآه إبراهيم أولا، ومن خلال منظومة القيم السائدة عند قوم إبراهيم كان الأكبر هو بالضرورة الأقوى، وهو بالضرورة المنتصر، وهو بالضرورة المهيمن. بعد القمر الذي بدا أنه أكبر من النجم جاءت الشمس وكانت أكبر الجميع، وقال عنها إبراهيم هذا ربي هذا أكبر، لكنها أفلت لاحقا، وكان أفولها إذانا بسقوط مفهوم الأكبر بالمعنى المادي المباشر. بدأ مفهوم الأكبر هشا من حيث وقف إبراهيم على حافة الحقيقة. كان الأفول هو الحقيقة الوحيدة التي قهرت كل تلك المكرسات، كلها أفلت، كل ما هو كبير فيها جاء الأفول ليصغره ليجعله أصغر. وعندما تلمس إبراهيم دربه في الظلمة رغم الشمس التي كانت قد أشرقت، أعلن على الملأ بالنيابة عنا وبالأصالة عن نفسه، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. هناك فقط انتهت الظلمة وهزم الليل ذلك الدماغ الإنساني المبتكر والمميز عن كل أدمغة المخلوقات، أنجز قفزته الهائلة نحو الإيمان بما هو غير مرئي ولا محسوس، الأمر الذي هو مستحيل تقنيا بالنسبة إلى أدمغة بقية المخلوقات. كانت قفزة هائلة من حافة الليل إلى أفق النور، ولم تكن في الفراغ. ما سكت عنه إبراهيم في تلك الليلة وقد انقضت سرنا نردده، صار صداه يتردد عبر القرون والقارات. ما لم يروى على لسان إبراهيم في القرآن صار شعارا للحنيفية الحقة. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، وكانت الشمس أكبر، لكن الله هو الأكبر، وذلك ما لم يقله إبراهيم بالحرف، لكننا نحن الموصولين بالتجربة الإبراهيمية بوصفه المسلم الأول نقولها ونرددها، وصارت الشعار والنداء للصلاة. كانت تلك هي العبارة المتضمنة بين سطور الآيات الكريمة، كانت تلك هي العبارة التي علينا أن نكملها نحن، كان مبناها مفقودا لكنها مثل قانون رياضي تستطيع أن تستنتجها، بل أن تنقطها بالحرف من مقدمات المعنى والمبنى. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، لكنه الله، الله أكبر، وهو أكبر بالذات لأنه خارج هذا التصنيف برمته، خارج هذا التقويم، خارج حتى كلمة خارج، إنه ببساطة غير خاضع لأي نوع من المقاييس، ولذلك بالذات هو أكبر، لأنه يتعدى كل الموازين ولا يخضع للمقارنة مع أي شيء سواه، سواء كان هذا الشيء معبودا ماديا مباشرا ومجسما، أم كان فردا تجاوز الحدود بقوته وطغيانه، أم كان إيديولوجية براقة أم نمطا للحياة؟ يسوق عبر وسائل الإعلام أم دولة عظمى تفترض أنها الرقم واحد وتفترض أنها ستبقى كذلك؟ لكن كما نعلم جميعا ما وصل إليه إبراهيم وما قاله دون أن يقوله في أول نهار حقيقي عرفه البشر، الله أكبر. صوت صارخ في البرية، ربما كان صوت إبراهيم، ربما كان رجع صداه، ربما كان صوتا من أصواتنا. صوت صارخ في البرية يؤذن لنا بالصلاة، يقول الله أكبر. لن يكون ذلك مصادفة بتاتا، ليس مصادفة أن تكون الكلمة الأولى في النداء لإقامة الصلاة مرتبطة بسيدنا إبراهيم. أليس هو أول من أقام الصلاة؟ أليس هو أول من استعمل لفظة إقامة الصلاة؟ أليس هو من أقام أول مجتمع على بذرة إقامة الصلاة؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ولن يكون مصادفة أبدا أن يرتبط الأذان بنصه وحرفه مع القامة العملاقة لعمر بن الخطاب الذي كان قد رأى في المنام ما رأى ووافقه عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ليس مصادفة ذلك أن ابن الخطاب كان قد وعى التجربة الإبراهيمية وفهم مغزى وعمق المقام الإبراهيمي وارتباطه بإقامة الصلاة، فاقترح أن يتخذ مصلا ووافقه الوحي في الحادثة المعروفة. كانت رؤيا عمر أكبر بكثير من مجرد منام، كانت رؤية متكاملة انبثقت من فهمه العميق للقرآن ولخطوطه العامة، وظهرت بين الوعي واللاوعي فيما نسميه اليوم مناما. صوت صارخ في البرية، استمعوا له، ربما يكون صوت سيدنا إبراهيم أو صوت بلال أو صوت عمر أو مزيجا مثمرا من تلك الأصوات كلها. صوت صارخ في البرية، التفتوا إليه من كل صوب يأتي عبر القرون والقارات، إنه يقول الله أكبر. مستمعي الأفاضل، إلى هنا أترككم في رعاية الله الأكبر، في حمى الله الأكبر، وفي تفاصيل الله أكبر. رددوها وتدبروها، كونوا لها وبها ترنموا، وكل أذان وأنتم بألف ألف خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: صباح الخير داخلة برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير داخل فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة.

إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، كان رحبوا بكم في هذا الصبيحة الإذاعية في صباح التكبيرات والفرح والقلوب البيضاء. فإلى كل مستمعين أوفياء أينما كنتم وحيثما حللتم، نبعث لكم أصدق التهاني وأطيب الأماني، سائلين الله أن يجعل أيامكم أفراحا ومسرات.

من قلب إذاعتكم إذاعة الداخل الجهوية التي تحرص دوما أن تستجيب لأذواقكم الرفيعة. ومن دفء هذا الصباح في هذه الأيام المباركة نهديكم مستمعين الأعزاء باقات المحبة والتقدير، ونقول لكم ولكل المستمعين الذين يتابعوننا عبر الأثير أوقات عامرة بالمودة وصلة الرحم وصفاء النفوس.

في صباح هذه الأيام المباركة التي تعطر بالتكبير والتهليل، نرسل تحية خاصة لكل من يستيقظ على الأمل ولكل من يزرع الفرح في قلوب الآخرين. أملين لكم عيد أضحى مبارك، جعله الله عيد خير ورحمة وسلام عليكم وعلى أحبابكم.

إلى العاملات والعاملين في مواقعهم، وإلى كل المسافرين، وإلى البعيدين عن أهلهم، وإلى كل مستمع كريم يرافقنا هذا الصباح وفاء وصفاء، نهديكم أطيب الأمنيات بأوقات مباركة مليئة بالسكينة والرضا، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب.

ولكل من هم في الاستماع لأثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل ليشاركوننا لحظات هذا الصباح المبارك. نقول لكم شكرا لوفائكم ومحبتكم، ونسأل الله أن يرزقكم فرحة لا تزول ودعاء مستجابا وأياما مليئة بالخيرات.

في صباح تزينه تكبيرات العيد وتعانقه الدعوات الصادقة إلى مستمعينا الكرام، نتمنى لكم أوقات مليئة بالمحبة، وأن تبقى بيوتكم عامرة بالدفء والطمأنينة والسعادة. مع إشراقة هذا الصباح المبارك والذي تألق فيه حلمنا بمتابعتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، نبعث إليكم أجمل الإهداءات العطرية الممزوجة بفرحة اللحظات المباركة، وندعو الله أن يحفظ بلدنا وأن يديم علينا نعمة الأمن والمحبة والتآخي، وكل عام وأنتم طيبون.

لكل اللواتي والذين انضموا بنا اللحظة، نرفع إلى عناية أسماعكم الطيب أنكم في الاستماع المواد وفقرات برنامجكم المنوع والمباشر صباح الخير الداخلة على الموجة 89.3 FM، فلكم نقول شكرا على اختياركم مثير إذاعة الداخلة. ونحن في هذه الأيام المباركة المنسمة بأفراح العيد نسأل الله أن يحبكم محبة يطيل بها أعماركم ويكثر بها أرزاقكم ويزكي بها أعمالكم فيحبكم الخلق أينما اتجهتم. جعله الله يوم سعة تنشرح فيه صدوركم وتنفتح لوجوهكم السعادة. حفظكم الله وحفظ أهليكم وبيوتكم. صباحكم مستمعين الكرام صباح الخير، صباح التوكل على الله الحي القيوم. صباحكم سعادة وراحة بال ودوام الصحة والعافية. صباح الخيرات والمسرات.

نذكركم مستمعتنا مستمعينا الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. واللحظة مستمعتنا مستمعينا الكرام مع هذه الفقرة. خواطر من وحي الخاطر. لكل المواطنات والمواطنين لا سيما للشباب الواعد صناع الغد وأمل الوطن، نجدد التأكيد على أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية ليس مجرد إجراء عابر، بل هي تعبير حضاري عن الوعي والمسؤولية والانتماء الحقيقي للوطن. فالأوطان لا تبنى بالتفرج أو الاكتفاء

بتوزيع الانتقادات في المقاهي، ولا تتقدم بالصمت والعزوف وسياسة الكرسي الفارغ، وإنما تنهض بسواعد أبنائها وبناتها وبأصواتهم الحرة الواعية وبالانخراط المفعم مواطنة، وبإيمانهم بأن التغيير يبدأ من المشاركة الفاعلة وتسجيل أو يعتبر البوابة الأولى له التسجيل في اللوائح الانتخابية. إن التسجيل في اللوائح الانتخابية والتوجه إلى صناديق الاقتراع يمثلان خطوة أساسية للمساهمة في صناعة القرار واختيار من يستحق أن يمثلنا، من يستحق أن يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام والدفاع عن مصالح المواطنين. فصوتي وصوتكم وصوتنا جميعا ليس رقما هامشيا، بل أمانة ومسؤولية ووسيلة للتأثير الإيجابي في حاضر الوطني ومستقبله. وإذا كان الشباب يشكلون القوة الحية والكتلة الناخبة الحاسمة فمشاركتها أو نظرا لتواجدها ونسبة التي تتمثل بها في الهرم السكاني داخل المجتمع، إذا كان هذا هو حال شبابنا، فإن انخراطهم في الحياة السياسية والمدنية أصبح ضرورة وطنية، لأن السياسة ليست شأنا خاصا بفئة دون أخرى، بل هي مجال لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية وصيانة المكتسبات. إننا اليوم وأكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى مشاركة نوعية واعية ومسؤولة تغلب مصلحة الوطن وتعزز قيم المواطنة وتكرس الثقة في المؤسسات. فكلما ارتفعت نسبة المشاركة وكانت جادة، ارتفعت معها صورة الوعي الديمقراطي وتقوى البناء المؤسساتي للوطن. فلنجعل من الاستحقاقات الانتخابية القادمة محطة وطنية للتعبير عن روح المسؤولية، ولنمنح الشباب المكانة التي يستحقونها داخل المشهد السياسي باعتبارهم طاقة للتجديد والإبداع وصناعة المستقبل. سجلوا أنفسكم، شاركوا، صوتوا، فالوطن يحتاج إلى صوتكم، والمستقبل يصنع بإرادتكم.

0: مستمعتنا مستمعينا الكرام، نجدد الترحاب بأسماعكم الطيبة ضمن سلسلة الحلقات التي تهتم بالثقافة الحسانية في شتى المجالات. وطبعا جد سعيد أن أستضيف مرة أخرى من يقدم معلومات وإضاءات حول هذه الثقافة الغنية بإبداعها وقيمها، والغنية أيضا بتراثها. وضمن هذه الحلقة في إطار الاهتمام بسلسلة الشعراء بجهة الدخلة وادي الدهب، وكيف تعرفوا جميع أرض تيرس هي أرض شامخة شموخ شجر الطلح بتاريخ المقاومة الوحدوية. أرض تيرس، تيرس العراقة، تيرس الذاكرة، تيرس الرمز، تيرس كمجال للصحراء العالمة. هذه الأرض الملهمة أنجبت شعراء كبار، ربما القليل من الأجيال الصاعدة اليوم ليست على اطلاع، وهذا علاه إن شاء الله هذه السلسلة ديال الحلقات. وأشكر سي أهل الصعيدي لأن يوثق هذه السلسلة ديال الشعراء. وضمن حلقة اليوم ارتأينا أن نخصصها لشاعر من شعراء هذه الجهة، الشاعر عبد الله ولد الفيلالي. سي أهل الصعيدي مرحبا بك.
1: شكرا أحمد، شكرا.
0: طيب، كيف قلت أن حلقة اليوم لا ينخصها من خلال تبارك الله عليك البحث العميق والدقيق اللي قمت به في إطار تعريف بهذا الشاعر اللي هو الشاعر عبد الله ولد الفيلالي.
1: محمد عبد الله ولد الفيلالي رحمة الله عليه وعلى والدينا جميعا. اليوم عندنا أدبه في التوجيه كامل.
0: نعم.
1: يقول شي من الناس اللي متهلي هذا يعني الانسان اللي ما غادي يمشي بالسمعه الا يتمونك كبوتوه، لكن اللي مونك عنده يعدلو. شي من الناس اللي متهلي في جسمه ما يغفل عنه، يبلع جسمه ومخلي عرضه كيف ما هو منه.
0: عجيب.
1: عرض ما غادي يمشي.
0: رائع.
1: وايضا يا ربي حامد لك فضلك، كيف تعدلك حامد لك فيه، هما الاثنين اللي فعلك منهم جاني مرحبتي بيه.
0: الله جميل.
1: كما يقول ايضا يلي خنفرتك في السماء دار الناس يعود ولاد مشوي يعرف انه حادث وتقول مولانا وتم يصلي ولا يسلم مولانا. يلي خنفرتك في السماء بيك العيشة المدسمة، ريحة قبرك متنسمة، يعطيك الخير تكايس، الخاتمة متقسمة تعرف بها القايس.
0: رائع. ولاحظ كيستعمل صور شعرية من اجل ايصال هذا الشعر ديال التوجيه اللي هو شعر حكمي.
1: قبال.
0: نعم.
1: لا هي هون طلع مال يقولون في البير ما همشينات.

0: يقول مشوش نقة الجمال داهي نركب من ضاغط وضف جرية لا طوال المروح ما يزاوط مشوش محصر منظر ما هو تحت طبل ينتقر الشيخ الكرم ما يندفر وعلى خلق الله صايد غوث مدقش اللي يختر فم خاوف تشاوط يا أخي ذلك هذا قياس ياسر يرحمه مشوش الله لي فريق مشوش الله لي فريق من اللي ما يجي تيطنيك جلول فدا شقيق يصوع المخرب خارط ومصيف شهر ما شقيق تورط سيل وفارط
1: وتكرر مجالات جغرافية
0: حق مشوش فرقان بشانها فق الله برويانها فوق قناني همانها تسيح إلى الماحط قلعت الحلل سيحانها تراوغها تتماحط مشوش كربة قحوانها تتواجه في بيطانها والله سهبة حوانها وهي كركاز وخالط كسرت ززود حيوانها ولها الخريف تلاوط.
1: نعرف عن الشاعر عبد الله ود الفيلالي سال صعيدي انه اهتم قبال بالتوجيه.
0: نعم.
1: ما كرهت انك تعطينا نماذج من شي حكى وقالوا في هذا.
0: رحمه الله عليه والله نعم. هو ياسك من غناه اسم غناه توجيه. يقول في التوحيد ما هي واجب تعرف الاحكام حقيقة الإله العلام سالم من الأعراض والإجرام والله حققت عنه الوذات موجود وسالم من الإعدام الطاري منه واللي فات الخوض في ذات العلي إشراكه يقول أيضا والفلال يرحمه ما خالق ما هو ذاك الفات واحدة خمسة تسعة عشرة خبز دبز يربي ذات ويسلم حد في كسرة هذا في اللغة خيرك ساوي فيه الزواق وأهلك والغالي وشبرتك ما تعرف شنو الله عاد ولا تعرف شنو شنو مختمتك تم عبد الخير للناس الخير فيك ذاك
1: صحيح
0: يقول
1: وقال الشاعر في الخير ازرع الخير ولو في موضعه ما ضاع جميل أينما وضع إن الجميل وإن طال الزمان به ليس يحصده إلا الذي زرع
0: يقول عسك العقد من الذهاب حددها بذاك يضيعه رقت من عمك ما تهاب قدرك منين تليعه حبيبك منين تليعه لا يسمعك اللي في راسه من شراخي
1: صحيح
0: يقول أيضا خلاط الحلف واسكاف ما قط قبل سيدي شاف لتمت سكينة سناف عند ماشل من وراء قشري من قشري ما يخاف والقشرية قطارة اللغة سديال ورحمه يقول أيضا القاف هنا جاهل معناه والحلم أحول ماشي في قفاه ومنادم حلمه كان انساه يقبل باطل لو فرص الأخرى وخبيط الليل أعمى مولاه أخيل الله تكحز المرأة هذا في اللغة يقول إحنا والدنا العظيم سكنوا في مهامة خلوات تسكينة سريت إبراهيم في مكة ماهو وبصرعات عاد الرزق في أمر القصور سلكني يلا من الغرور الجدري قبلة والدنقور بوروتو شرقي شرق وسلالات التلي والتل أكبرها يا الشكور القطاع وفيه العاهات ويلاسلكم من ذي البحور اللي فهماتي المسائل مثلا اللي ما هي
1: الله يجزيك سيد الصعيدي أنا بصراحة كنحييك بكل صدق لأنك كتمشي وتلود لهاد القفان وطلع ديال الشعراء وانت بهذه الطريقة كتساهم في التوثيق ديال هاد الشعراء ديال جيتنا واليوم أعطيتنا ما شاء الله نماذج شعرية رائعة ديال الشاعر عبد الله ود الفيلالي فكنشكرك بصراحة على هذا الاهتمام وإن شاء الله نضرب لكم موعد في حلقات قادمة إلى ردها مولانا إن شاء الله للوقوف عند شعراء آخرين من خلال البحث اللي كيقوم به الشاعر الكبير والمهتم بالثقافة الحسانية سي أهل صعيدي محمد الحسن فشكرا على حسن إصغائكم.

الحج يلهم الشعراء أجمل القصائد، هكذا استهل الأخ الكريم عمر الدليمي مشاركته ضمن هذه الصبيحة، طبعا في إطار فقرة من بريد المستمعات والمستمعين، وأضاف يقول: الحج هو موسم المسلمين وعيد أعيادهم السنوي، حيث تجيش المشاعر وتفيض الدموع.

رحلته، لكنه هنا يتفرغ لوصف الرحلة في قصيدة رائعة يقول في مطلعها: إني ومن أحرم الحجيج له، وموقف الهدي بعد والبدن، والبيت ذي الأبطح العتيق، وما جلل من حر عصب ذي اليمن، والأشعة الطائف المهل، وما بين الصفا والمقام والركن، وزمزم والجمار إذ رميت، والجمرتين اللتين بالبطن، وما أقر الظباء بالبيت، والورق إذا ما دعت على فنني.

ذكرت حجيج البيت فاهتز قلبي شوقا، وسالت العين دمعة وردد الروح لبيك اللهم لبيك.

ونختم مساهمات المستمعات والمستمعين ضمن فقرة من بريد المستمعين بمشاركة الأخت الكريمة أم الفضل الشيجر من زويرات بموريتانيا. شاركت بباقة جميلة من أبيات الأمداح النبوية مما بعثت به أبيات يقول فيها الشاعر وهي تندرج في غرض المدح: صلت عليك بيوت الله والحرم، وأحرف الشعر والأوزان والقلم، ما ظل ذكرك فواح الشذا عبقا تسمو به الأرض والأيام والأمم، يا سيد الرسل الأبرار كلهم، وخير ما عرفته العرب والعجم. وطبعا لازلت أتذكر هذه الأبيات الجميلة، هي للشاعر رشيد الخزرجي. وختمت الأخت أم الفضل مشاركتها بباقة من الأمداح النبوية بمقطع شعري جميل تقول أبياته: أتيت وروحي لم تزل في توقدي، وهل عن هواه اليوم يغني التوقد؟ أتيت وروحي لم تزل في توقدي، وهل عن هواه اليوم يغني التوقد؟ فليس تفيض العين إلا لذكره، وفوق لساني ذكره يتردد، فقد جمعت فيه المكارم كلها، ونهر الندى من كفه يتولد. فهذا رسول الله نهدي بهديه، وخير رسول في البرية أحمد.

من القصائد الدينية الشهيرة قصيدة الفياشية، وربما قليل من الناس يعرفون بأن قائلها هو سيدي بهلول الشرقي الذي كان صائغا ذائع الصيت واشتهر بحرفيته العالية ودقة نقوشه التي ينحتها على أغلى المجوهرات. حدث ذات مرة أنه عاش حالة نفسية وضيق شديد جدا، فنظم هذه الأبيات والتي طبعا تحولت إلى أغاني رائعة. وهذه القصيدة، قصيدة الفياشي: حينما ضاقت الدنيا على صاحبنا واسودت في عينه، نظم هذه الأبيات، فكانت قصيدة الفياشية التي نظمها في فترة حرجة، يعبر فيها عن غمه وكربه ورجائه في قدرة الله على كشف الغموم والكروب. تقول: أنا من فياش أشعلي مني، نقلق من رزق لاش والخالق يرزقني، أنا عبد رب له قدرة يهون بها كل أمر عسير، فإن كنت عبدا ضعيف القوة فربي على كل شيء قدير، بتدبير مولاك كن راضيا ولا تنزعج أبدا من حرجي، جرت عادة الله في خلقه إذا ضاق أمر أتى بالفرج. فلنستمع لرائعة الفياشية.

لحظات مستمعتنا مستمعين الكرام، ونتابع سويا موجز نشرة التاسعة صباحا نقلا على الإذاعة المركزية بالرباط هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.

0: أهلا بكم من جديد وعيدكم مبارك سعيد. في عيد إذن تختزل معانيها الطاعة والتضحية والتقرب إلى الله. يحتفل المغاربة اليوم بعيد الأضحى المبارك مستحضرين القيم النبيلة التي ترسخت في الوجدان الإسلامي من تكافل وتراحم وصلة للأرحام. وبهذه المناسبة الدينية سيؤدي أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بمدينة الرباط. وقائع صلاة العيد ستبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا. وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية. ضمنها جلالته أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعوته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووفر السعادة والهناء. كما توصل جلالة الملك ببرقية مماثلة من أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوكي ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية. وفي التفاتة ملكية تجسد العطف الموصول والرعاية الإنسانية تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1376 شخصا. تحت لهيب درجة حرارة مرتفعة تخيم على أجواء عدد من مناطق المملكة يمر عيد الأضحى هذه السنة في ظروف مناخية استثنائية تستدعي مزيدا من اليقظة والاحتياط سواء لحماية صحة المواطنين من أثر موجة الحر أو للحفاظ على سلامة لحوم الأضاحي وجودتها في ظل ارتفاع درجة الحرارة وتسارع قابلية التلف. كما تستشعرون مستمعين موجة الحرارة تفرض إيقاعها على أجواء البلاد رافعة معدلاتها إلى مستويات لافتة وممتدة إلى غاية يوم الجمعة. المعدلات ستلامس 44 درجة بالمناطق الجنوبية وستنخفض تدريجيا إلى 42 درجة بالوسط وبسوس وبغرب البلاد، فيما ستعادل ما بين 34 و38 درجة بكل من سيدي إفني والدار البيضاء والنواحي. خارج الديار استقبل مشعر منن مع بزوغ فجر هذا اليوم طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين من مزدلفة لأداء نسك رمي جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى، وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية والتنظيمية والصحية التي سخرتها الجهات المعنية لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسكهم في أجواء من الطمأنينة والسكينة. اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار بعد غارة جوية أمريكية ليلية على جنوب البلاد، ما وجه ضربة للجهود التفاوضية الرامية إلى إنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط. كما ادعى الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة أمريكية وإطلاق النار على طائرة أخرى حاولت دخول المجال الجوي الإيراني من دون تحديد تاريخ وقوع هذه الحوادث. هذا وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون في إيران بأن الوفد التفاوضي الذي سافر إلى قطر ويضم كبير المفاوضين محمد باقر كاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي عاد إلى بلاده في الساعات الماضية. وخلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إن بلاده مستعدة للتوصل إلى إطار محترم لإنهاء الحرب. في الغضون أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه نقل اجتماعا حكوميا كان مقررا عقده اليوم في منتجع كامب ديفيد الرئاسي لمناقشة المحادثات مع إيران نقله إلى البيت الأبيض بسبب سوء الأحوال الجوية. تمام الساعة 9:04 بإذاعة المملكة المغربية، موجزنا بلغ نهايته. إلى اللقاء وعيدكم مبارك سعيد.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

للأضحى المبارك سعيد برسم السنة الهجرية 47 و400 وألف. أسرة إذاعة الداخلة تتقدم لكم بأصدق التهاني وأعمق الأماني. كل عام وأنتم طيبون.

أسرة إذاعة الداخل الجهوية، تبارك لكم عيد الأضحى المبارك، وتتمنى إن شاء الله من الله أن يعيدوا علينا وعليكم عيمان على عيمان بالخير واليمن والبركات.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

أسرة إذاعة الداخل الجهوية، تبارك لكم عيد الأضحى المبارك، وتتمنى إن شاء الله من الله على أن يعيد علينا وعليكم عمان على عمان بالخير واليمن والبركات.

0: هذا وقتنا. برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في لوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت. لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الإنترنت. يا كانها خارقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الإنترنت. تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لا يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومن فهم لا تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود إحداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راهو محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟ مع SNRT لايف، مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع SNRT لايف، الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما،
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
1: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
6: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام وعيدكم مبارك سعيد. أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيؤدي اليوم الأربعاء

0: صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمسور السعيد بمدينة الرباط، وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا. وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية. ضمنها جلالته أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية الموافق ل 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامع على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلى أن يصبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها والمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، المجموع العام 1376 شخصا. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.
1: حالة الطقس:
0: من المتوقع بإذن الله تعالى طقس حار بداخل منطقة الغرب وبالأقاليم الصحراوية، وبطقس حار نسبيا بكل من السور الداخلية الشمالية والوسطى ومنطقة السايس وجنوب الشرق للبلاد، تمركز صحب غير مستقرة ومصحوبة بقطرات مطرية أو بالزخات الرعدية المحلية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوعهما الشرقية ومحليا بجنوب المنطقة الشرقية، ظهور بعض السحب المنخفضة خلال الصباح والليل فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط وكذا فوق سواحل المحيط الأطلسي، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضمن الضباب أو بأمطار جد خفيفة ومحلية. إلى جانب ذلك يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق منطقة طنجة وبعض الأقاليم الجنوبية وأيضا بالجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس مع تطاير الغبار محليا. درجة الحرارة الدنيا ما بين 6 و13 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 14 و20 درجة بالريف والساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية وسواحل المحيط الأطلسي وما بين 19 و27 درجة في باقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار ستكون في انخفاض بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وكذا بالأقاليم الصحراوية، وستشهد بعض الانخفاض الطفيف بالسهول الداخلية وبالجنوب الشرقي للبلاد، بينما سترتفع قليلا بشمال المنطقة الشرقية والأطلس المتوسط وبمنطقة السايس. البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هجب البوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

أسرة إذاعة الداخل الجهوية تبارك لكم عيد الأضحى المبارك، وتتمنى إن شاء الله من الله أن يعيد علينا وعليكم عيمان على عيمان بالخير واليمن والبركات.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

اكتشفوا SNET News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من

بحلول عيد الأضحى المبارك سعيد برسم السنة الهجرية 47 و400 و1000 أسرة إذاعة الداخلة تتقدم لكم بأصدق التهاني وأعمق الأماني. كل عام وأنتم طيبون.

أسرة إذاعة الداخل الجهوية تبارك لكم عيد الأضحى المبارك، وتتمنى إن شاء الله من الله على أن يعيد علينا وعليكم عيمان على عيمان بالخير واليمن والبركات.

0: يفتح الخط الآن لبعثة الإذاعة.
1: أحييكم سيداتي وسادتي من مشوار القصر الملكي بالرباط، حيث يخرج أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في موكب رسمي تحفه العناية الربانية لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك ونحر الأضحية وتقبل التهاني بالمناسبة الدينية العظيمة. أهلها الله على أمير المؤمنين حفظه الله بالخير واليمن والبركة والصحة، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية جمعاء بمزيد من التقدم والرفاه ووحدة الصف. فالله أكبر، الله أكبر، هو يوم عظيم عند الله تعالى، يوم عيد الأضحى المبارك، يذكرنا فيه الله سبحانه وتعالى بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم مع ولده إسماعيل عليهما السلام. هو يوم عظيم عند الله عز وجل تتجلى فيه رحمة الله على خلقه في الأرض، وفديناه بذبح عظيم ينال بفضلها سيدنا إبراهيم رضا الله عز وجل بأن جعله للناس إماما. وبتلك التضحية وذلك الوفاء تمضي الحياة وتنمو وتتعاون الأجيال، ويخرج من نسل إسماعيل عليه السلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام متبعا ملة إبراهيم حنيفا. وها هو أمير المؤمنين نصره الله اليوم سبط الرسول الأمين، يسير على سنن آبائه وخطى أجداده، معظما لشعائر الله، حافظا لحدوده، ومقيما لكتاب الله وسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام. شعيرة من شعائر ديننا الإسلامي الحنيف، فمن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعائر الله كل أمر فيه طاعة الخالق من صلاة وزكاة وصوم وحج وكل عمل صالح مع خلق الله. وعيد الأضحى المبارك من الأيام الفضيلة الغنية بمعانيها ودلالاتها النورانية العميقة التي شرعها الله سبحانه وتعالى للأمة الإسلامية يوم العاشر من ذي الحجة بعد الوقوف في عرفات ركن الحج الأعظم. هي محطات إيمانية ومواسم خالدة نقف عندها كلما حان أوانها. هي أوقات فاضلة

0: وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر،
0: سمع الله لمن حمده،
2: ربنا ولك الحمد،
0: الله
2: أكبر،
0: الله أكبر،
2: الله
0: الله أكبر،
2: الله أكبر،
0: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الحمد لله.

0: أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر،
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد،
0: الله أكبر،
2: الله.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر ما كبر المكبرون وسبحان الله ما سبح المسبحون والحمد لله ما حمد الحامدون نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تامة متواصلة ما فرح المسلمون بالعيد وعلى آله الطيبين الأصفياء وصحابته الأوفياء وعلى التابعين لهم بإحسان. أيها المؤمنون، في حياة الأمم والشعوب أيام طيبة عظيمة تجلها وتعتز بها وتعيش فيها بكيانها وروحها ومشاعرها، ومن هذه الأيام التي يعتز بها المسلمون أيام عشر ذي الحجة التي أقسم الله تعالى بها في قوله والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي عشر ذي الحجة أيام غزير فضلها، عزيز في الرغائب مثلها، الدعوات فيها مقبولة والرغائب فيها مبذولة، في تاسعها يعقد أكبر مؤتمر إنساني على صعيد عرفات، حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا ورسم لأمته طريق السعادة وقرر حقوق الإنسان وأوصى بالنساء وأنزل قوله تعالى على قلب حبيبه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي عاشرها وهو يوم عيد الأضحى فدى الله سيدنا إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم ليخرج من نسله خاتم الأنبياء والمرسلين. ما أعظمها من أيام وما أسعده من وقت جعله الله موسما من مواسم الخيرات ووقتا للفوز بالرضا والسعادات. فاللهم أسعد بفضلك مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، واجعل حياته في طاعتك ورضاك، وأنعم عليه بحسن الرضا والقبول. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. نشهد أن لا إله إلا الله أكرم العالمين بنبي كريم ورسول أمين سماه محمدا صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المؤمنون، العيد عند المسلمين هو موسم عظيم ومظهر من مظاهر الدين وشعيرة من شعائره ومن مواهب الله تعالى وعطاياه ما ندب إليه من قربة الضحايا إقامة لشريعة سيدنا إبراهيم عليه السلام وتحقيقا لسنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإقامة لسنة الأضحية. سيقوم أمير المؤمنين وصبط النبي الأمين جلالة الملك محمد السادس أمد الله في حياته بذبح أضحية العيد اقتداء بجده عليه الصلاة والسلام الذي كان يضحي بكبشين أملحين أقرانين، واحد عن نفسه وآل بيته والثاني عن أمته. ولنجعل مسك الختام أفضل الصلاة وأزكى السلام على سيدنا محمد بدر التمام. اللهم صل على سيدنا محمد عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة أجمعين، وانصر اللهم من وليته أمر عبادك وبسطت يده في أرضك وبلادك أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصرا تعز به دينك وترفع به راية أوليائك، واحفظه بما حفظت به ذكر الحكيم موفور الصحة والعافية، وآدم عليه أسرار ألطافك الخفية، وأقر عين جلالته بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزر جلالته بصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد وباقي الأسرة الملكية الشريفة. وتغمد اللهم بواسع رحمتك وعظيم جودك وإحسانك المالكين المجاهدين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني، اللهم طيب ثراهما وأكرم مثواهما واجعلهما في جوار جدهما المصطفى عليه الصلاة والسلام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
2: سبحان رب العظيم وبحمده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله عدد ما في علم الله العلي العظيم الكريم وإفضاله، والرضا عن أصحابك يا سيدي يا رسول الله. اللهم آمين يا رب العالمين، اللهم آمين يا رب العالمين، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. فاتحة للوالدين والأشياخ والمحبسين وكافر

0: وانصره وبارك في عمره، اللهم وفقه للخير وأعنه عليه، اللهم أصلح به وعلى يديه، اللهم كن له وليا ونصيرا، والحمد لله رب العالمين.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله.

0: أيام عشر ذي الحجة التي اختارها الله تعالى وجعلها موسم رحمة وميقات غفران ورضوان من الله عز وجل. بعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد، يتقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله التهاني والتبريكات من رؤساء البعثات الإسلامية المعتمدة ببلادنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مناسبة دينية عظيمة بمعانيها ودلالاتها العميقة المليئة بالعظات والعبر لأجيال الحاضر والمستقبل، بكل ما فيها من رضا وإيمان راسخ بوحدانية الله تعالى والتمسك بحبله المتين، حبل التقوى والإيمان والتضحية والوفاء. فمن حكم العيد التراحم والتواصل بين المسلمين وتقارب القلوب وانطفاء نار الأحقاد والضغائن، فالإسلام يجمع على الحق ويؤلف بين القلوب على التقوى والتراحم والتعاطف والتلاحم التي يجب أن تظل صبغة الله في خلقه. وعلى هذه القيم والمبادئ ومكارم الأخلاق من فك أمير المؤمنين حفظه الله يعمل على كل الأصعدة والمستويات الوطنية والدولية لترسيخ وإبراز نبل تعاليم الدين الإسلامي السمحة الداعية إلى السلام والتسامح والأخوة ونبذ الخلافات، جهود خيرة مباركة لإبراز صورة الإسلام الحقيقية بإشاعة روح التسامح والتراحم من أجل بناء عالم أكثر أمناً واستقراراً وعدلاً. فقد أراد الله تعالى بالأمة الإسلامية خيراً وشاء لها أن تكون خير أمة أخرجت للناس، شرح صدورها للإسلام وأنار قلوبها وعقولها بنور الإيمان ووفقها لصالح الأعمال وجعل لها محطات إيمانية ومواسم خالدة تقف عندها كلما حان أوانها. وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يوم عظيم يتوجه فيه ضيوف الرحمن بمكة المكرمة وكافة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالدعاء الصالح المبارك المستجاب بحول الله تعالى لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لما يبذله جلالته من خير ومساع حثيثة لنصرة الدين الإسلامي الحنيف وإعلاء كلمة الله التي هي غاية كل مسلم، ونشر العلم النافع والدعوة بالحكمة والالتزام بالأخلاق الحسنة الحميدة التي هي منهاج سيرة خير البرية صلوات الله عليه وسلامه. في هذا اليوم العظيم المبارك والأيام المباركة نتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين حفظه الله بالنصر والتمكين وطول العمر، وأن يحقق على يديه الكريمتين ما نصب إليه من عزة وكرامة وتقدم وازدهار. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الأمن والأمان والاستقرار التي أنعم بها سبحانه وتعالى على هذا البلد الأمين، وأن قيد الله لها قيادة حكيمة رشيدة مصلحة داعية إلى الخير والصلاح والفلاح، قيادة مواطنة ترعى شؤون المواطن بكل تضحية ووفاء وإخلاص، تضحي بالغالي والنفيس من أجل إسعاد الأمة المغربية بما يحقق لها عظيم المنجزات وجلائل الأعمال. يقوم أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، فيما تطلق المدفعية طلقات بهذه المناسبة الدينية العظيمة مناسبة عيد الأضحى المبارك. كما يقوم إمام مسجد أهل فاس بنحر الأضحية الثانية. عيدكم مبارك سعيد، أهله الله على مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالصحة والعافية والنصر والتمكين والتأييد، وعلى الأمة المغربية والإسلامية جمعاء بمزيد من التقدم والازدهار. تتحقق مكرمات وإنجازات كبرى بالمغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله، هي أعمال جليلة تكتب بمداد من الفخر والاعتزاز في السجل الذهبي للصفحات المشرقة والمآثر العظيمة والمكرمات الخالدة لأمير المؤمنين نصره الله. فقد أنعم الله عز وجل على بلدنا بالإسلام وبملوك أخيار شرفاء ظلوا حريصين على شأن هذه الأمة دينا ودنيا، وعلى حماية وصون لحمة الإسلام وشريعته، محققين من أعمال صالحات ما يجلب لها الرخاء والاطمئنان والعزة والكرامة بين سائر الأمم والشعوب. فبورك جلالة الملك حفظه الله، وبوركت القيادة الرشيدة لجلالة الملك في بناء وتطوير هذا الوطن. فعيد الأضحى المبارك يوم شرفه الله تعالى وعظمه وأوجب حقه وألزمه، ندب الله فيه قرب الأضحية تذكيرا بأحداث مليئة بالعظات والعبر والدلالات، أيام اختارها الله تعالى وجعلها موسم رحمته وميقات غفرانه ورضوانه، استمع فيها الكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوجه الأمة الإسلامية ويحثها على ضرورة حفظ الدماء والأموال والأعراض، وإلى ضرورة الوحدة ونبذ الفرقة والتآلف بين المسلمين لينعم الناس بالأمن والأمان والاستقرار والمودة والرحمة والسلام. اللهم اجعلنا لسنة نبيك متبعين ولرضاك من الحائزين، ومتع بلدنا بنعمة الأمن والأمان الدائم تحت القيادة الرشيدة والحكيمة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حامي حمى الملة والدين، رمز وحدة الأمة والضامن لاستقرارها، الصاهر الأمين على أمن وازدهار الوطن ووحدته الترابية وصيانة سيادته وفاء للشعار الخالد الله الوطن الملك. إلى هنا نودعكم سيداتي وسادتي وإلى اللقاء.
1: شكرا لبعثة الإذاعة. هذه البرامج والفقرات تتابعونها مستمعين الأفاضل على أمواج الإذاعة الوطنية.

بحلول عيد الأضحى المبارك سعيد برسم السنة الهجرية 47 و400 وألف، أسرة إذاعة الداخلة تتقدم لكم بأصدق التهاني وأعمق الأماني. كل عام وأنتم طيبون.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخلة تقدم خاص بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مناسبة العيد يوم سعيد نتمنى لكم فيه العمر المديد. عدد خاص من إعداد وتقديم أحمد عهدي. في ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيم أبي دار. وفي الإشراف العام يونس الكنتي.

مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مبارك عوشركم السماع عيد مبارك كريم، وكل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء لأثير إذاعة الداخلة في هذا اللقاء الإذاعي الخاص الذي نطل عليكم من خلاله بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هذه المناسبة العطرة التي تحمل معها معاني الإيمان وصلة الرحم والتسامح والتكافل والمحبة. في مثل هذا اليوم عيد الأضحى المبارك تتعالى أصوات التكبير وتتعانق القلوب قبل الأيادي، ويجتمع الناس على المحبة والصفاء في مشهد إيماني وإنساني جميل يعكس روح الإسلام السمحة. وفي حلقتنا الخاصة سنرافقكم بكلمات تهنئة ومحبة ووقفات إيمانية وإنسانية تتخللها باقة من المواد الطربية، فأهلا بكم.

إن من أجمل ما يميز أجواء عيد الأضحى المبارك تلك اللحظات الدافئة التي يجتمع فيها أفراد الأسرة حول مائدة واحدة وقلوب متآلفة. العيد فرصة لإصلاح القلوب وتجديد الود وزيارة الأقارب وإدخال الفرحة على الأطفال ومواساة المحتاجين، فما أجمل أن يتحول العيد من مناسبة عابرة إلى رسالة إنسانية عنوانها المحبة ثم المحبة. فتحية تقدير لكل من يقضي العيد وهو يؤدي واجبه المهني والإنساني، لطبعا أسرة الأمن، للأطر الصحية، وللعاملين في وسائل النقل والإعلام، ولكل من يسهر على راحة المواطنين في هذه الأيام المباركة. طبعا كما نبعث برسائل محبة والشفاء إلى المرضى وإلى من حالت الظروف بينهم وبين أهلهم، راجين من الله أن يكتب لهم الفرج والسكينة، فأن يكون قلبك ممتلئا بالرضا، وأن يكون بيتك عامرا بالمودة، وأن تجد حولك من يشاركك الدعاء والابتسامة، فتلكم من المعاني العميقة لعيد الأضحى المبارك.

0: المتدرب أرجيبي ببودابوس أعد بهذه المناسبة ورقة أو مادة إعلامية تقربنا أكثر من عادات وطقوس عيد الأضحى المبارك في مجتمع البيضان، وطبعا من خلال عادات وتقاليد ساكنة جهة الداخلة وادي الذهب.
1: تسرق الشمس عيد الأضحى المبارك لتملأ الدنيا بهجة وطمأنينة وتعلن عن بداية أيام التراحم والتآخي. هذا العيد الذي ننتظره من عام لعام ليس مجرد مناسبة عابرة في تقويم الأيام، بل هو فرصة ثمينة تفتح فيها القلوب نوافذها للمحبة، وتتلاقى فيها الأرواح قبل الأجساد على قيم التسامح والوئام. وفي هذا اليوم السعيد يتجلى الجمال الحقيقي للعيد في تلك اللحظات الإنسانية الصادقة، فبعد أداء الصلاة تنطلق قوافل المهنئين وتمد جسور التواصل التي ربما شغلتنا عن الحياة. العيد اليوم هو فرصة لنبذ الخلافات وتصفية القلوب وتبادل الابتسامات الصافية التي تعاد الدفء إلى بيوتنا وعلاقاتنا، حيث يصبح السلام والوئام هما العنوان الأبرز لكل لقاء. ولأن العيد يكتمل دائما بنبض الشارع وصوت الناس الصادق، نترككم مستمعينا مع هذا التصريح من أحد ساكنات المنطقة.
2: بالنسبة للعيد، العيد احنا عندنا العيد نقول له هذا، نقول له عيد الحم، نقول له العيد الكبير، نقول له لا عيد الحم، والناس تفرح به تتعدل عليها الذبيحة قاعد خالي العلم، احنا قاعد ما قاعدين فيها، ولا تهمنا فيها اللي تهم الرجال اللي يدبروا فيها اللي يقللهم ويجيبوها ويعرفوا اكلها يعدلوا لها. العليات يهمهم لك السمانة كاملة كلها تجيب ملحفة ولا تشرب لحفة وتعدل حالتها اللي تعدل اللي تزين بها نهار العيد، وتوحل في حنتها وتوحل في الباس وحالتها هي والباس مولي، وتكبر ذاك العاد عليها حد من العار كيف عاد عندها نسيبة ولا عندها نسيبة ولا عندها حد يتقدر وتكبره، والله جارة والله كهلة كبيرة اللي تمشي مولي تشري ذاك اللي تكبرها به، عاد تمرأ اللي تشري لها حنتها وتشري لها ملحف وتشري لها مسكها وخواضها وحالتها كاملة اللي تشريها لها، عاد راجل اللي تشري مولي هما قاعد يكبر رجال والعيات كامل يشري مولي الدراري ويشري لها كان باش يكبر لك نسيبة لك نسيبة ولا ذك الجيران ولا الكهل المرأة الكبيرة اللي عاد تلف الفريق ولا في حذاء في دار في منزل سكن. ها هذا بالنسبة للعيات. وذيك المخالق من العيات من خالق العيات لتعوشر، احنا عندهم تقاليد العواشر اللي ما هي تحن ذيك السيمانة العيد أربعة أيام خمسة أيام هي تقول لك يدخل عليها العواشر اللي تحن ليلة العيد، والله ده خمسة أيام سابق العيد فيها لي العواشر دخلوا عليها عواشر العيد خمسة أيام سابقوا وخمسة أيام عاقبوا، واللي تقول لك دخلوا العواشر خاصة يتحن سابقهم خالق يتحن ليلة العيد وخالق يتحن بخمسة أيام سابق العيد. حد بالنسبة لحد عواشر حد ما يعواشر يتحن وقت يتحن ليلة يحلها في حنتهم ولي يحرف ملاحفهم الزينات يشروهم ولي يحرف حالتهم وما تتعنيهم وما بهم اللي ذبيح الهاين العلم قاعوا خاليته، احنا ما قادرين فيه تعني للرجال العيد يعني للرجال اللي يقللهم يقيس الصوق ويشروا ذاك اللي يشروا ذبيحة والله يشروا كبش والله كبشين والله يشروا البغاوي يشروا ولي يقوموا اللي بهم يذبحوا احنا قاعد ما قادرين فيه ولي يجل ذاك الخيمة والله يجل الدار ولي يدخل كوزينة ولا يدخل النوال ولا يدخل ذاك البدل اللي يطير فيه ويطيب ويصدق منه لحد حذاك ما هو ذابح وتقاني عليه رجلي ومشي من الحد ما هو ذابح ينطاله منه شيء ويظل نهار عيد تسامح وعيد الخلق الحمد لله شيء يمرق الشيء كله يستاح مع الثاني وكلها داخل الثاني حمد ونال ويطيبه منه القسطالي ويطيب منه ذاك المرجن يا خالي يطيب شيء المرجن وخالي شوي كله يطيب منه ذاك اللي يطيب ويصدق منه اللي يصدق وتسامح وجي الجيران كله يجي جيرانه وكل يسور رحم جيرانه وكل يسور قريبايه وكل يسور رحمه. والعيد عندنا ما خالق يفوت الله نهارين قاعد عنده ليلتين سابق العيد والله ثلاثة يجوا التركة يطلبوا بيضة بيضة لالة ويجوا ليلة ليلة العيد الطافلة يطلبوا عرفة عرفة يا مباركة يا ميمونة يا سالكة يا رسول صلاتك سلم وفاطمة متى تتكلم عينها في الكحلة السوداء وفمها في الزوز مسلقة ويا العاطي ذيك النقص أعطينا دراعة وكس. هذه بالنسبة للطافلة. بالنسبة للتركة الليلتين سابق العيد طافلات ليلة العيد والترك بالليلتين سابق العيد، يقولوا بيضة بيضة ليل لو حلوح الطال، وعود رجي يعطيهم الفضة ويعطيهم خالق يعطيهم الباس وخالق كله يعطيهم كله باس ساخين يبيح. احنا قاعد زين عندنا لباس قاعد يتمو محيين التقاليد الحقيقة، عيطوا لهم يقولوا عيطوا عيطوا عيطوا الحمار، هو اللي يرفد حمار ذاك اللي رقط السكر ورقط الفضة ورقط ذاك اللي هي نطع عن العيد هالتيام عندنا كله يقيس السنة السر رحيم وكله يقيس وفلان ما افتريت وعمي ما افتريت وخالي ما افتريت وفلان جارتي ما افتريت، حد كامل أكبر من حد لازمك تقيس والله تجبر. هذا عدلوا في الدشور وعدلوا في البادية.
1: مستمعينا الأفاضل، هكذا يجدد عيد الأضحى فينا روح الإنسانية، مذكرا إيانا بأن أعظم الأضاحي والقربات هي تلك التي تزرع المحبة في قلوب الآخرين وتمسح بها الحزن عن الوجوه. نتمنى أن تملأ المحبة قلوبكم وبيوتكم. عيدكم مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: يقول أحد الأدباء: العيد ليس ثوبا جديدا نرتديه، بل قلب جديد نحييه بالمحبة والتسامح. ويقول الشاعر: يا عيد عد والصفو يملأ موطني، وتعود بالأفراح كل دياري، واجعل محبة أهلنا متجددة كالغيث يحيي اليابس المتواري. ولعل أجواء المناسبات الدينية عادة في مجتمع البيضان في الفرقان فهي عادة تتميز بالاهتمام بالأمداح النبوية، حيث تحظى بأهمية على مستوى الاستماع عليها، لأنها جزء من ثقافة الموروث الثقافي الحساني. وبالتالي فالأمداح النبوية يكون لها حضور على مستوى القيمة الفنية التي تكتسيها الأمداح النبوية.
1: جعلت حبك يا خير الورى أملي، ومن يحب رسول الله لم يضم. لم يضم يعني ما يكدر حد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذي المجرم اللي تطلع للواقج وما تطلع له. جعلت حبك يا خير الورى أملي، ومن يحب رسول الله لم يضم. حررت قلبي بنور زادني شرفا من غير حبك، ما في القلب من إرم. قلبي بحبك يا مولاي مرتبط كالروح والنفس دوما غير منفصم. أرى خيالك في روحي وفي جسدي، وذكركم بلساني دليل فمي. بك التجأت عسى الرحمن يصلح لي حالي، ويغفر ما زلت به قدمي. واشفع لنا يا رسول الله يا سيدي ووالدي وأولادي وذي رحمي، صلى الله عليه وسلم. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ذو رأفة وذو وفاء، وذكره فيه الشفاء. وقال: يا طالب الخير عرج نحو روضته، صلى الله عليه وسلم. يا طالب الخير عرج نحو روضته، وانهض بحب له في دار طيبته. ترى نبيا كريما عنده أمم، جاءوا إليه تراهم في زيارته. والحب لما دعاهم في مساكنهم، هاموا وقاموا إليه نحو ساحته. وهو الكريم الذي عمت مكارمه، والزائرون جميعا في ضيافته. فانظر بعينك قد راح الهلال على بعد، وهذا ضياء نحو قبته. المسك فاح وقد سالت مدامع من كساهم الحب وجدا من محبته. باب السلام كباب الخلد تبصره لكل عبد حقيق في مودته. والداخلون كأملاك منزلة يبدو الوقار عليه من مهابته، صلى الله عليه وسلم. والوقال عليهم يبدو من مهابته، صلى الله عليه وسلم. جاءوا لروضته ويحملهم شوق وحب وإجلال لحضرته.

يشكو مصائبا يضيق لها صدر الحليم المصابري، فأنت رجائي في خطوبي وعمدتي، وأنت ملاذي يوم تبلى سرائري، وأنت لنا غوث وعون وركن وملجأ ومفتاح لعين البصائر، وأنت لمرضانا شفاء ورحمة، وأنت دليل قد هدى كل حائري. إلهي به زدني يقينا ورقني بلا عمل، واجبر بفضلك خاطري، وقلني أنت يا مامون وقاية من السوء والبلوى ومن شر ساحري، صلى الله عليه وسلم. مدح بي فني وغناه اختصاصي، ومشاهدكم عني نختير عن راس، صلى الله عليه وسلم. نختير عن راس.

على أنغام يا قطعٍ لجبال للمرحوم عبد الهادي بالخياط. نصل مستمعتنا مستمعينا إلى ختام هذا اللقاء الإذاعي الخاص بعيد الأضحى المبارك عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. حاولنا من خلاله أن نتقاسم معكم فرحة العيد ونبض المحبة وروح التآخي. شكرا لكم على نبل المرافقة وحسن المتابعة، وكل عام وأنتم بخير. أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. إلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: وادعي معايا
1: ايوه معايا
0: لله امانه قام الهدي.

لربنا الكريم لا يقول.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب طوى.
1: بكم الدامير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد. اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشوار، والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليالي عشر. وبعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية، وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية. وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقة تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووفر السعادة والهناء. كما توصل جلالة الملك ببرقية مماثلة من أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية. وفي التفاتة ملكية بهذه المناسبة تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة استراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. استقبل مشعر منى مع بزوغ فجر اليوم طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين من مزدلفة لأداء نسك رمي جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى، وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية والتنظيمية والصحية التي سخرتها الجهات المعنية لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسكهم في أجواء من الطمأنينة والسكينة. نهاية هذا الموجز للقاء. هذا وقت
2: أسرة إذاعة الداخل الجهوية تبارك لكم عيد الأضحى المبارك، وتتمنى إن شاء الله من الله أن يعيد علينا وعليكم عيمان على عيمان بالخير واليمن والبركات.

0: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
1: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
2: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا.
3: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
4: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
5: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
7: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد

كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان على امتداد رقعة هذا الكون الفسيح من المحيط إلى الخليج، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام الأفاضل في حلقة جديدة من برنامجكم إشراقات لغوية، حلقة تتعطر بنفحات الطلعة البهية والإشراق السنية لعيد الأضحى المبارك، هذا العيد الذي تتجلى فيه معاني الطاعة والتضحية وصلة الرحم والتكافل بين الناس. وفي هذه المناسبة الدينية الجليلة لا نملك إلا أن نتأمل جمال اللغة العربية وهي تحتفي بشعائر العيد ومفرداته، فاللغة العربية لم تكن مجرد وسيلة للتعبير عن الشعائر، بل كانت وعاء لمعانيها الروحية والإنسانية. فكلمة الأضحى مثلا كما في كريم علمكم الشريف مشتقة من الضحى، وهو ارتفاع النهار وإشراقه، لأن الأضاحي تذبح في هذا الوقت المبارك، أما الأضحية فهي ما يتقرب به إلى الله تعالى يوم النحر من الفعل ضحى أي قدم وضحى وبذل. أكيد في رحاب العيد المبارك السعيد مستمعين الأعزاء تتردد كلمات ذات دلالات عميقة كالتلبية والتكبير والنحر والنسك، وكلها ألفاظ تحمل في جذورها معاني التعبد والخضوع لله عز وجل. فكونوا معنا ممنونات وممنونين في هذه الحلقة الخاصة من إشراقات لغوية، حيث سنمزج بين بهجة العيد وروعة البيان وجمال اللغة العربية التي ازدانت بها شعائر الإسلام.

0: أولى التسجيلات الصوتية التي وافى بها أصحابها البرنامج مشكورين ضمن هذا العدد الخاص بعيد الأضحى المبارك مشاركة الأستاذ يوسف أبو جرفاوي.
1: الأستاذ يوسف أبو جرفاوي خريج جامعة القرويين كلية اللغة العربية مراكش، وحاصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة جامعة عبد الملك السعدي كلية الأداب والعلوم الإنسانية تطوان. ونحن على مقربة عيد الأضحى المبارك، أتقدم لكل أوفياء برنامج إشراقات لغوية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخل بأرق المعاني في التعبير عن أصدق التهاني وأعمق الأماني. أما مساهمتي في هذه الحلقة الخاصة ستكون بمشيئة الرحمن حول الحديث عن عيد الأضحى وربطه باهتمام وتخصص البرنامج، ألا وهو البعد أو المجال اللغوي. فإنني ارتأيت راجيا المولى التوفيق ضمن الفقرات والمعلومات اللغوية المرتبطة بعيد الأضحى تقديم جواب عن سؤال يتردد: لماذا سمي يوم العيد يوم النحر؟ الجواب أحبتي المستمعين الكرام، لأن النحر هو ذبح الإبل خاصة، ثم غلب الاسم على ذبح الأضاحي عموما يوم العيد. وأود الإشارة من باب التذكير أن الفرق بين الذبح والنحر يكمن في أن الذبح يكون غالبا في الغنم والبقر بقطع الحلقوم، أما النحر فيكون في الإبل بطعنها في اللبة وهي أسفل العنق. أما معنى التكبير، لغة مشتق من الفعل كبر أي عظم، وفي قولنا الله أكبر إعلان لعظمة الله فوق كل شيء. هل تساءلت يوما أخي المستمع أختي المستمعة عن كلمة عيد من أين جاءت؟

جواباً عن سؤال ما المقصود أو ما معنى الأيام المعدودات والأيام المعلومات. يقول مستمع الكريم عبد الهادي المنتصر من المنطقة الحدودية القرقرات بإقليم أوسرد بأنهما عبارتان وردتا في القرآن الكريم، وقد فسر العلماء الأيام المعلومات بأنها أيام العشر من ذي الحجة، والمعدودات بأنها أيام التشريق. والتشريق لغة، يضيف المستمع الكريم عبد الهادي المنتصر، كلمة مأخوذة من الشرق أي الشمس، لأن الناس كانوا يشرقون اللحم أي ينشرونه تحت الشمس ليجف. أما معنى منا يقول عنه بأنه ذلك الموضع المعروف في الحج، وقيل إن اسمه مشتق من التمني أو من كثرة ما يراق فيه من دماء الهدي والأضاحي. واسمحوا لي مستمعاتنا مستمعين الكرام أن أضيف لما تفضل به المستمع عبد الهادي المنتصر، وهو قيم وينمي رصيدنا اللغوي معرفيا، أن أضيف إشارة إضائية تتعلق ببلاغة لفظ الفداء في قصة إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم، فقد جاء لفظ عظيم ليدل على عظمة الطاعة والابتلاء لا على حجم الذبيحة فقط.

0: الأديب الأريب والكاتب الروائي ومربي الأجيال الأستاذ نور الدين اليعقوبي، إلا أن يؤثث الفضاء المضمون للبرنامج كعادته مشكورا بشريط ضمنه تسجيله الصوتي الشخصي ركز فيه على شعر عيد الأضحى السعيد، فلنستمع ونستمتع.
1: أيام عيد الأضحى مباركة ينتظرها المسلمون في كل مكان، وفيها تتعالى التكبيرات وتلهج الألسنة بالتكبير والثناء. وللعيد في القلب فرحة وفي الروح سعادة وفي الوجدان بهجة لا توصف، له طقوس أيقونية لا يضارعه فيها أي عيد أو مناسبة مهما اتصفت بالروعة والجمال. ولطالما ما تغنى الشعراء بعيد الأضحى وأيامه المباركة ومشاعره المقدسة، وقد تنافسوا في التعبير عن مباهجهم الكبرى وأفراح من عارمة بقدومه بنظم أجمل أبيات الشعر وأرقاها تعبيرا عن الفرحة والجلي. وقد انتقيت لكم أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات من أبيات الشعر باقة من أروع وأجمل قصائد أو أبيات القصائد مما قيل عن عيد الأضحى المبارك، راجيا رب القبلة والنبي إبراهيم ومحمد والعالمين أجمعين أن ترق لكم وتنال استحسانكم. ومن بين الاختيارات قصيدة من الشعر الفصيح تعبر عن أجواء عيد الأضحى المبارك، تجمع بين التكبير والفرحة وذبح الأضاحي وصلة الرحيم. يقول الشاعر: أقبل العيد بالأفراح يبتسم، والكون شع بنور الله يحتدم. تكبيرة العيد في الآفاق نغمتها تحيي القلوب وفي الأرواح ترتسم. هذا هو الأضحى يفيد بمكرمة ذكرى الفداء وفيه الخير والنعم. تقربا لإله العرش نقصده بالأعطيات، ودم الأضحى له سنن. يا عيد جئت وأهل الود في فرح، هذا يصافح هذا زالت التهم. فانشر سلامك في الدنيا بأجمعها، فأنت رمز التآخي أيها العالم. ويقول شاعر فاض قلبه شوقا للأهل في العيد: أقبل العيد مستفيض الجلال مستنير الشروق والآصال. أصبحت من صباحه الناس في بشر، وأمست من ليله في اختيال. التهاني على الشفاه تراجيع تغنت بفرحة الإقبال. والأمان بين الجوانح خفق دائب بالرجاء والابتهال. العيد لبس الثوب بين نظارة تختال فيه بزهوة وجمال. أو رفع أعناق الرجال ومشيها في بزة تزهو مع الأطفال. فما أروع بهجة العيد وما أسعدنا بقدومه، ونحن نأمل أن يكون من أيام الله المباركة علينا، ونأمل أن نكون فيه مباركين، وأن يبلغنا الله فيه المقاصد ويتقبل منا كل مساعينا. وفي قصيدة أخرى لشاعر العراقي الكبير معروف الرصافي يقول: أطل صباح العيد في الشرق يسمع ضجيجا بين الأفراح تمضي وترجع. صباح به تبدي المسرة شمسها، وليس لها إلا التوهم مطلع. ومن أجروع ما قيل أيضا في العيد أعزائي المستمعين قصيدة تتحدث عن العيد. يقول: العيد هلل في ذراك وكبر، وسعى إليك يزف تهنئة الورى. وافى بعزك يا عزيز مهنئا بدوام نعمتك العبادة مبشرا. نظم المنى لك كالقلادة بعدما نشر السعود حيال عرشك جوهرا. لاقى لاق على سعد السعود صباحه، وجه تهل لك الصباح منورا، سمحا تراه ترى العناية جهرة، والحق أبلج في الجبين مصورا. والله توجه الجلالة والهدى والعز والشرف الرفيع الأكبر. كانت هذه أبياتا منتقات أعزائي المستمعين، عزيزات المستمعات، من أروع ما قيل من الأشعار أو من قصائد الشعر حول عيد الأضحى المبارك، الذي نتمناه مباركا لكم جميعا ولمتتبعي ومستمعي قناة إذاعة الدخلة الجهوية، سائلا المولى جلت قدرته أن يحفظكم جميعا من كل سوء ومكروه، ويوفقنا ويوفقكم جميعا لما يحب ويرضى. وأختم قولي بقول قصيدة، بقول لأحمد شوقي في بهجة العيد يقول: العيد أقبل مزهوا بطلعته، كأنه ضاحك في ثوبه القشبي، تجلى الفرح الموعود مبتسما، وأشرق الأنس في الآفاق كالشهوب.

مستمعين الأعزاء الأماجد أيها الأحبة اللواتي والذين لهم في القلب خالص محبة، هكذا تظل اللغة العربية مرآة صادقة لروح هذه الشعائر المباركة، تحفظ ألفاظها وتنقل أسرارها وتمنح المعاني الدينية بعدا جماليا وبيانيا فريدا. نعم، في عيد الأضحى المبارك لا يحتفي المسلمون فقط بالشعيرة، بل يحتفون أيضا باللغة التي نزل بها القرآن الكريم، لغة تتجدد فيها الدلالات كما تتجدد مواسم الخير والطاعة والمبرات، اليسر والسعادة والمكرمات. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم إشراقات لغوية، نسأل الله لكم عيدا مباركا سعيدا مليئا بالمحبة والسكينة وصلة الرحم. كل عام وأنتم بخير وطيبون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: نشرة الأخبار.
1: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، إليكم عرضا بأبرز العناوين. أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس برباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. بمصليات المملكة أجواء دينية وروحانية مهيبة، حيث لا صوت يعلو فوق أصوات التهليل والتكبير. عيد الأضحى المبارك تجسيد لعادات دينية وتقاليد اجتماعية تبرز تشبث المغاربة بهذه الشعيرة. هذه السنة عيد الأضحى يمر وسط موجة حر ودرجات حرارة مرتفعة قد تلمس 44 درجة، ظرفية تستدعي احتياطات في التخزين لضمان سلامة وجودة اللحوم. خارج الحدود، سكان قطاع غزة يحاولون خلق فرحة العيد رغم غياب مظاهره وغلاء الأضاحي. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية التي نستهلها بالنشاط الملكي، حيث أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. رضا عماو ومزيد من التفاصيل.
2: انطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشوار، والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضده بشق

0: صديقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر صحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني، ويكرم متواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية. وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقد، ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، ورؤساء الهيئات الدستورية، وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
1: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته بأطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعوته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. كما توصل جلالة الملك ببرقيات مماثلة من أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية. وبهذه المناسبة الدينية التي تجسد أسمى القيم الإنسانية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. التفاصيل معك خليل درنر.
2: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مشيب.
1: وتزامنا مع العاشر من ذي الحجة يحيي المسلمون شعيرة عيد الأضحى، وأول ما يبدأون به هذا اليوم العظيم عند الله هو أداء صلاة العيد. المصليات بمختلف ربوع المملكة استوعبت عددا كبيرا من المصلين نساء ورجالا وأطفالا، مستحضرين قيم التضحية والطاعة والتقرب إلى الله، ولا صوت يعلو فوق أصوات التهليل والتكبير. الروبورتاج لخليل درنان وهشام بن عبد الله من مصلى حي كريمة.

0: وسط أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والخشوع، ومع ترديد تكبيرات العيد التي ملأت المكان، توافد المصلون لأداء صلاة عيد الأضحى في مشهد امتزجت فيه الروحانية بفرحة اللقاء.
1: الله
0: ومع انتهاء صلاة العيد والاستماع إلى الخطبة تعالى التهاني، وتبادل المصلون عبارات التبريك والدعاء في أجواء طبعتها الألفة والمحبة وصلة الرحم، وجوه مستبشرة وملابس تقليدية زاهية وفرحة جماعية عكست عمق هذه المناسبة الدينية في وجدان المغاربة الذين ابتهلوا إلى الله بأن يعيد هذا العيد على المغرب وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.
2: أولاً بارك المغاربة كاملين، المسلمين كاملين هذا العيد المبارك، ونتمنوا يدخل علينا بالسعادة ويكون الأعوام الجاية مزيانة.
3: عيد مبارك سعيد باش ما تمنيتوا إن شاء الله، الله يتقبل منا ومنكم. كنتمنى هذا العيد إن شاء الله يدوز بحال العيد اللي فات وفاش كنا كندبحوا، إن شاء الله يا ربي ويدوز على كل شيء بخير وعلى خير.
4: عيد مبارك سعيد، الله يدخلوا على المغاربة المسلمين كاملين بالصحة والعافية وباش الخير إن شاء الله
0: للأمة كاملة. وبعد انقضاء الصلاة، تحولت مصلى حي كريمة بسلا إلى فضاء نابض بالمودة والتبريكات، حيث علت الابتسامات قبل الكلمات، وبقيت فرحة الأطفال تختصر معنى العيد في أبسط صوره وأصدقها.
5: عيد مبارك سعيد.
6: عيد الأضحى المبارك يحل كل عام حاملا معه أجواء مميزة تجسد عمق التقاليد الاجتماعية والدينية. في هذه المناسبة تتجدد قيم التضامن وتكافل وصلة الرحم، وتستعد الأسر لاستقبالها في طقوس خاصة، بدءا باقتناء الأضحية وارتداء ملابس جديدة وتقاسم وجبة الإفطار في أجواء خاصة تميزها الحلويات المغربية التقليدية، وفي الخلفية موسيقى الملحون التي لا تخلو من أي منزل. لمحة عن هذه الأجواء في هذا الروبورتاج لإكرام سالومي.

0: مع أولى تكبيرات العيد يستيقظ المغاربة على صباح مختلف، صباح تمتزج فيه روح العبادة بفرحة اللقاء، وتعود فيه العادات والتقاليد لتمنح عيد الأضحى نكهته الخاصة. من البيوت إلى المصليات، أسر تستعد، أطفال بملابس جديدة، ووجوه تملأها البهجة في مشهد يتكرر كل سنة لكنه لا يفقد سحره.
1: صباح العيد عندنا عنده طقوس خاصة اللي ما كتغيرش، كتبدأ بصلاة العيد في الصباح اللي كتكون مليئة بالتكبيرات والتهليلات. كنمشيو ونرجعو من بعدها للمنازل ديالنا، كنجمعو في الصالون باش كنفطرو مع الأهل والأحباب. هاد اللحظات هي اللي كتعطي العيد معنى الحقيقي بالنسبة لنا.
2: صباح العيد كنديرو الوليدات، كنلبسوهم، تمشيو الجامع.
0: وبعد الصلاة تمتد الفرحة إلى البيوت، حيث يجتمع أفراد الأسرة حول فطور العيد بما يحمله من أطباق تقليدية ودفء عائلي.
3: ملي كيجيو من الصلاة كيلقاو طبيلة واجدة، طبيلة مغربية، كنطلقوا قرآن، كنديروا بخور، التكبيرة ديال العيد، ومن بعد كنطلعوا للسطح وتدوز الأجواء يعني عائلية 100%.
4: مع الفرحة ديال العائلة تنجمعوا، تنساو التعب ديالنا وكل شيء، تنفرحوا وتنضحكوا.
0: لتحضر بعد ذلك الطقوس المرتبطة بالتحضير وذبح الأضحية وإعداد الأطباق.
1: من بعد الفطور كنوضوا نستعدوا، كنلبسوا الباس اللي غادي نذبحوا به، كنقيوا المكان اللي غادي نذبحوا فيه باش تكون الامور نظيفه، وكنذبحوا الاضحيه ديالنا على سنه الله ورسوله.
0: ويرى رشيد الجرموني المختص في علم اجتماع الاديان ان هذه الطقوس لا ترتبط فقط بشعيره دينيه، بل تحمل ايضا ابعادا ثقافيه واجتماعيه مغربيه تقوي الروابط وتحافظ على الذاكره الجماعيه.
5: يمكن اعتبار العيد في المغرب بخصوصيته الفريدة ليس مجرد مناسبة دينية، لكنها تكتسي أبعاد ثقافية واجتماعية دائرة في القدم، وهذا المعنى تجسد من خلال مجموعة من الطقوس، اللباس التقليدي، استهلاك الحلويات والفلوس والعيدية كما نقول، والعيد بصفة عامة هو إعادة إنتاج لمجموعة من القيم وشبكات العلاقات والثقة والروابط الاجتماعية. يعني كل هذه الأمور تبين أن المغاربة لهم طابع خاص في العيد، يمغربون ويضيفون على المشاعر جوانب ثقافية كبيرة جدا.
0: ويبقى عيد الأضحى مناسبة تنتقل فيها العادات من جيل إلى آخر، لا عبر الكلمات فقط بل عبر لحظات بسيطة تحفر في الذاكرة، ابتسامة طفل، لباس جديد، قبلة على يد الجدة، وبيت مفتوح للفرح.
6: عيد الأضحى المبارك لهذا العام يتزامن مع موجة حر تشمل مختلف ربوع المملكة، ودرجات الحرارة ستلامس مستويات عالية ستتراوح ما بين 39 و44 درجة، وهو ما سيرفع فرضية تلف اللحوم ويزيد من احتمالية تعفنها بشكل يستدعي احتياطات وإجراءات للحفاظ على سلامتها وجودتها. بديعة سعيد استقت لنا آراء الخبراء في هذا التقرير.
7: في أجواء عيد الأضحى المبارك تتعالى تكبيرات العيد وتفوح معاني التضامن والتآخي، بينما تتجدد الدعوات لاحترام شروط السلامة الصحية حفاظا على صحة المواطنين وضمانا لعيد يمر في أفضل الظروف. فالأضحية إلى جانب رمزيتها الدينية والروحية تتطلب عناية خاصة تبدأ منذ لحظة الذبح، مرورا بطريقة التعامل مع اللحوم والأحشاء، وصولا إلى شروط الحفظ والتأخير تخزين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة. عبد الغني عزي مدير مراقبة الأغذية بالمكتب الوطني لسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية.
8: خاصنا نفكروا في المكان ديال النحل الأضحية، المعدات والأواني خاصهم يكونوا حادة ونقيين، السيد اللي كيحضر لنا الأضحية خاصو يكون نقي وسريع في الحركات ديالو. نحن بعد ما نحرر الأضحية بواحد الطريقة سريعة خاصنا نخليوه يفرغ من الدم، نخليوه رجلو يفركل باش كيفرغ من الدم كله، ومن بعد خصنا نعلقوا السقيطة ديالنا ونقنصلخوا فيها بواحد الطريقه سريعه ملي ما تعدلناش 10 15 دقيقه. من بعد هذا الحال، من بعد ما كنحيدوا الصوفه ديال الخروف، نبدا اننا كنفحصوها ونشوفوا اللون ديالها. الا كان اللون ديالها عادي مزيان وردي كنقولوا مزيان، الا كان اللون ديالها عنده كيعطينا واحد الشك خصنا نتصلوا بالمصالح البيطريه. عندنا واحد اللائحه ديال 500 طبيب وتقني بيطري اللي حاليا ما في الميدان كيساعدوا المواطنات والمواطنين كيجاوبوا على الاسئله ديالهم. وكذلك أن يمكننا نتواصلوا بهم ونشوفوا إلا عندنا شك في الأضحية ديالنا، يمكننا نتصلوا بالمصلحة البيطرية القريبة يمكننا تعيين الأضحية.
7: وبعد الانتهاء من عملية الذبح تبرز أهمية حماية الأضحية من الحرارة باعتبارها عاملا رئيسيا قد يؤثر على جودة اللحوم وسلامتها الصحية. هشام معلبو رئيس قسم السلامة الصحية للمنتوجات الحيوانية والمنتوجات التنوية والأعلاف بالمكتب الوطني للسلامة الصحية.
9: بالنسبة لعملية تغسيل اللحوم تنصح برشح سقيطة، وذلك بوضعها في مكان بارد وحفظها من أي مصدر للتلوث حوالي 5 سوايع بعد عملية النحر. بعد ذلك ينصح بتقطيع اللحوم قطع صغيرة، وإذا تمت هذه العملية عند الجزار يجب القيام بها بسرعة.
7: ويبقى الالتزام بقواعد السلامة الصحية خطوة أساسية لضمان عيد آمن وسليم تسوده أجواء الفرح والطمأنينة، فالعناية بالأضحية بعد الذبح لا تقل أهمية عن الشعيرة نفسها.
6: نبقى دائما مع أجواء العيد لكن خارج الحدود. للعام الثالث على التوالي يحاول سكان قطاع غزة أن يخلقوا أجواء العيد رغم غياب طقوسه المعتادة، فأثمنة الأضاحي وصلت إلى مستويات خيالية، فيما قلة قليلة استطاعت أن تلبس أطفالها ثيابا جديدة لتغيب رائحة الكعك عن الخيام لكي لا نقول المنازل. من خلال هذه الورقة لكوثر إدريسي نتابع أجواء العيد بقطاع غزة.
10: على أنقاض مسجد مدمر بقطاع غزة أدى سكان القطاع صلاة العيد وهم يحاولون للعام الثالث على التوالي خلق أجواء العيد رغم غياب مظاهره المعتادة، فالأسر لم تستطع شراء الأضاحي ولم تستطع شراء ملابس العيد لأطفالها، فيما غاب كعك العيد عن مائدة الإفطار.
11: جينا نصلي صلاة العيد لنحيي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونرشي بعض من الفرحة اللي انكسرت بالحرب اللي أخذوها منا، البسمة اللي كانت على وجوه أطفال غزة اللي هلأ ما فيش إلها أي أثر، بس إحنا جينا نرجع فرحة صغيرة من اللي كانت فرحة العيد ما قبل 7 أكتوبر. هلأ إحنا قبل 3 سنين بنفس هذا الأيام كنا نيجي نصلي صلاة العيد بهذه ساحة السرايا، تحديداً بمسجد الشهداء اللي هلأ بطل مسجد اللي هلأ كله رماد.
10: أثمنة الخراف هذه السنة شكلت مفاجأة غير سارة بالنسبة لسكان القطاع، يصل ثمن الخروف الواحد إلى 7,000 دولار.
12: المواشي بكلفة اليوم 200 مليون، 220 مليون الماشي، وفيش مواشي والحياة صعبة والظروف صعبة، إلا 3 سنين بنعاني من عايشين صعبة الظروف. اليوم الدابة بتكلف والحياة بتكلف والحياة صعبة.
13: والله سعره بأي مش أقل يعني من 5,000-7,000 دولار.
10: ويأتي عيد الأضحى ليذكرنا بأن نحو 1.7 مليون شخص من سكان قطاع غزة، البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، لا زالوا يعيشون في مخيمات نزوح غير مؤهلة في ظل الدمار الذي لحق بمنازلهم.
6: نبقى دائما بقطاع غزة. أعلنت إسرائيل اليوم مقتل محمد عودة القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس، وذلك بعد مقتل سلفه في وقت سابق من هذا الشهر. ويعد عودة رابع قائد في كتائب عز الدين القسام تعلن إسرائيل اغتياله منذ بدء حرب غزة. أعلن حزب الله اليوم خوض اشتباكات مباشرة في بلدة زوتر الشرقية الواقعة شمال نهر الليطاني على تخوم الخط الذي حددته إسرائيل في جنوب لبنان غدا إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع نطاق عملياته البرية ضد الحزب. وتكتسب البلدة الواقعة شمال مجرى الليطاني أهمية استراتيجية لقربها من مدينة نبطية كبرى مدن الجنوب التي أنذر الجيش الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي سكانها بإخلائها والتوجه شمالا. نبقى في المنطقة. قال مسؤول في الحرس الثوري الإيراني اليوم إن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة ضئيل، لكنه حذر من أن إيران مستعدة لأي هجوم جديد عليها. ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن نائب رئيس الشؤون السياسية في القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني محمد أكبر زادة قوله إن احتمال الحرب ضئيل بسبب ضعف الولايات المتحدة الأمريكية، فيما القوات المسلحة الإيرانية متأهبة ومجهزة بالذخيرة. نعبر من الخبر الدولي إلى الخبر الرياضي، وهذه الورقة لحمزة السيكي.
14: بعناوين مفاجئة وأخرى متوقعة، كشف الناخب الوطني محمد وهبي يوم أمس عن قائمة المنتخب الوطني في أفق المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 التي ستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. قائمة عرفت حضور أسماء اعتاد الشارع الرياضي رؤيتها، وأخرى ستحمل القميص الوطني لأول مرة. ولعل أبرز المفاجآت هي غياب المهاجم يوسف أنصيري بعد قيادة خط هجوم المنتخب الوطني لقرابة 9 سنوات. اختيارات أثمرت أيضا عودة منير الحمدي كحارس ثان والاحتفاظ بنايف أجراد الذي يواصل رحلة التعافي. قراءات عللها وهبي على أنها مبنية وفق دراسات شاملة تراعي خطط الناخب الوطني وكذا منطقة الجاهزية على جميع الأصعدة.
15: certains joueurs qui n'étaient pas là avaient aussi la possibilité de venir à la Coupe du monde. Je pouvais pas prendre 40 joueurs en mars, donc je voulais vraiment laisser la porte ouverte à tout le monde. Donc il y a eu un suivi des joueurs, des échanges, des déplacements. On a suivi vraiment beaucoup, beaucoup de joueurs. On n'a laissé personne au hasard. Et donc, bien entendu, après, dans le profil de joueurs qu'on recherchait, ce qui était important, c'était certains les connaître un peu plus. C'est pour ça qu'on a fait le stage qu'on vient de terminer aujourd'hui, qui n'est pas encore fini pour moi.
14: مجموعة مونديال 2026 شهدت أيضا ظهور أسماء شابة ستلعب المونديال لأول مرة كبطل العالم ياسين جسيم وأيوب أميموني وأيضا أيوب وعدي والعديد من الأسماء التي ستشكل نواة المنتخب في المستقبل القريب. هي مجموعة تبدو متوازنة، وإن اعتاد الشارع الرياضي طرح التساؤلات حول حضور أسماء وغياب أخرى، إلا أن الفيصل في صحة القرار هي النتائج التي سيسجلها رابع النسخة الماضية في أراضي أمريكا الشمالية.
6: بهذه الورقة الرياضية نكون قد استوفينا كافة مواد هذه النشرة تابعتم فيها. أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. بمصليات المملكة أجواء دينية وروحانية مهيبة، حيث لا صوت يعلو فوق أصوات التهليل والتكبير. عيد الأضحى المبارك تجسيد لعادات دينية وتقاليد اجتماعية تبرز تشبث المغاربة

0: هذه الشعيرة. خارج الحدود، سكان قطاع غزة يحاولون خلق فرحة العيد رغم غياب مظاهره وغلاء الأضاحي. قطاع التحرير العربي يشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة ويتمنى لكم عيدا مباركا سعيدا. إلى اللقاء.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل
2: على الموجة 89.3 FM.

أسرة إذاعة الداخل الجهوية تبارك لكم عيد الأضحى المبارك، وتتمنى إن شاء الله من الله أن يعيدوا علينا وعليكم عيمان على عيمان بالخير واليمن والبركات.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت، لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الإنترنت. يا كانها خرقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الإنترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لا يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومن فهم لا تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود إحداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو هو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راهو محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.

0: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
1: عمد راسي، اش درتي في القضية ديالك؟
2: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هم شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
0: محاربة الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

أسرة إذاعة الداخل الجهوية تبارك لكم عيد الأضحى المبارك، وتتمنى إن شاء الله من الله أن يعيدوا علينا وعليكم عيمان على عيمان بالخير واليمن والبركات.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت، لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الانترنت. يا كانها خلقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الانترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لا يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومفهم لا تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود إحداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو هو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لاي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعدل مشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يسهر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، وقت الحضور. نسجلوا دابا ونأديوا الدور.
1: كاينة اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
2: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
3: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
4: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
5: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
6: أسرة إذاعة الداخل الجهوية، تبارك لكم عيد الأضحى المبارك، وتتمنى إن شاء الله من الله أن يعيد علينا وعليكم عيمان على عيمان بالخير واليمن والبركات.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: قسم التمثيل يقدم

أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم.

ابن الثامر. ابن الثامر لوحات تمثيلية عن قصة أصحاب الأخدود. تأليف عبد الحق حموش، ضبط الصوت ليوسف محمد، إخراج العربي الدومي. القسم الأول.

0: اليوم يخرج ابن تامر
1: كالعادة يا سيدي،
0: وأظنك موقودا في هذا
1: كما هو الشأن.
0: وشريك
2: أيضا يا سيدي.
0: حسن. عبد الله
1: مولاي،
0: اليوم أقول لك انطلق على بصيرة.
1: من ماذا سيدي الكاهن؟
0: من أنك اكتملت واحدا في زمرتنا نحن السحار، معتلك في المعلنات والأسرار.
1: أنطلق؟
0: نعم، لأني في هذا أكلمك بلسانه، ذاك الذي عقدت لك عليه يوم الأساس بلسان المجنح بهندام الوسواس، فاتن الناس أعشامش الرساس.
2: الطاع الطاع لعشامش.
1: عشامش؟
0: أكلمك بلسانه لأنه في المنام ألقى إلي بتبيانه عن حضوتك، مقبولا في ديدبانه، ساحرا تسندك العصبة من شياطينه وجانه. أيامك معي أتت أكلها، ولم يعود لك هنا إلا قليل بعدها. فانصرف، انصرف تذرعك الأبالسة، وإن بدا لك ارجع إلي، لأنه لم يبقى ما أعلمك إلا مسائل ثلاث.
1: سمعا سيدي، أمرك.
0: بقي شيء آخر يا ابن الثامر.
1: المعذرة.
0: شيء أستخبرك فيه ثم تكون مأذون.
3: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
4: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: هنا في الانصراف.
2: نعم نعم المعذرة، أنا أصغي.
1: بعد أن تغرب الشمس يومه سنستقبل ليلة ماذا؟
2: نستقبل ليلة العكوف عند النخلة.
1: ليلة
2: عكوف آل نجران عند كعبتهم.
1: حسن حسن، هل لك أن توصيني بشأنها؟
2: لدي شيء أقوله، ولكن ما بلغ قدري حتى أتقدم به على ساحر قدير مثلكم. الوصية منكم.
1: هذا نعم. أما وأنت تسير بميقات من ليلة الشجرة هذه، فاجعل وقتك أن يكون الأذى قبلتك، وإن حزبك الأمر فاجتهد أن يكون بينك وبين الخير حجاب. ها، تذكر أنها ليلة العكوف عند النخلة الفخيمة كعبة نجران المكسوة بأعز ما لأهلها من حلي وثياب، ليلة سجود مضني تعوج له أضلع أهل نجران وتتسلخ منه شباههم كجلود النعاج الجرباء. والآن أأذن لكما انصرفا في حماية صيصون.
3: في حماية صيصون.
2: سمعا سمعا.

0: نعم.
1: أتسمعها مني صريحا؟
0: بخصوص ماذا؟
1: في أمري وأمرك مع إشكم. ألا يبدو أنك وحدك من يحظى باهتمامي؟
0: في تلقي أسرار الصنعة؟
1: نعم.
0: إن صح هذا فأنا محظوظ.
1: كأنك تشك بما أقول. أوه، ربما تستصغر هذا الحظ الباهر.
0: يبدو أنك تجد من هذا في نفسك شيئا.
1: لا، ما يجديني أن أحسدك ولو أنه لا يمنع من أن آسف لحظي.
0: شريك.
1: نعم.
0: هل سمعت منه شيئا بخصوصي؟
1: إني أرى فأفهم. إنه يوليك أناتا قلما يبديها لسواك، ولا يتوانى في إطلاعك على أخطر أسرار الصنع. أظن أنه يعدك لخلافته كأكبر ساحر في نجران. لقد آن له أن يسكن التراب.
0: عجلت علي بالنجح يا شوري.
1: بل أعني ما أقول، لأن قريحتك شيء عجيب، وكل ما فيك يدل على أنك ساحر الغد. عندما أراك تتلقى الأسرار من مشكم، يبدو أنه الأولى بأن يتعلم منك ما أن تشرع في إزعاج الأرواح حتى تصبح رجلا غير الذي أنت الآن. تتبدل أحوالك، تشحب ويصبح لنظراتك نفاذ الحراب. لا يبقى منك حاضرا غير جسدك. تبدو كما لو انسلخت عما حواليك وتملكتك كائنات أخرى.
0: عجبا، أيحدث هذا؟
1: يحدث ولا تشعر به، لأنك مفطور على السحر أو على ما هو أدى منه. وليت لي من قريحتك بعضها القليل.
0: أبذل جهدك وتنى.
1: لا يغني جهد عن قريح. وكأني بمشكم يقصد هذا حين يعنى بك كل العناه ويهملني كل الإهمال. ومع ذلك أشهد أني لا أخلو من تقصير. فلا أنا ألزم السمت الصحراء عبوسا وتطيرا، ولا أنا أترك هذه المغارة لألزم الخلوة التي أمر بها كما تفعل أنت. إنما أندفع مع أقراني في معاطاة الشعر والكأس العقار. ربما هذا مصدر فشل.
0: أما والأمر هكذا، فسأستبدل لك طريقة بأخرى. مل عن السحر إلى الكهانة.
1: كهانة؟
0: من لا يصلح لهذا يصلح لتلك.
1: هو شيء خطر لمرات. أنا أجيد لوازم الكهانة من سج وكلام مرصوص. وليت أبي يسعفني على هذه الوجهة.
0: لك لسان لتفهمه؟
1: وهل أستطيع يا عبد الله؟ إنه يريدني على غرار مشكم ندا لك.
0: على غرار مشكم ندا لي؟
1: وما العمل؟
0: دعي الأيام تدبرها يا أخي. الآن أتركك.
1: إلى اللقاء.
0: أو ربما وداعا.
1: كما يحلو لك.

0: هذا والله ما لم أعد أطيقه. يتأكد لي أن لا جدوى مما أقضي فيه الأيام، لا جدوى من صحبة مشكم وأسراره وكهفه، ومن مناجات أرواح الشر والأبارسة. لا جدوى يا عبد الله، إنني فتى أأنس من نفسي جنوحا إلى نور لا أدري كيف أسميه، ولكني كلما حضرت إلى مشكم أحسست ذلك النور يتلاشى، وشاعت في نفسي ظلمة لا أدري كيف أسميها. ومع ذلك فهو أبي من أراد ويريد هذا، والسبب من أجل أن يصبح لي شأن في نجران، فإن تابعته كنت جديرا بكل عاقبة سيئة.
1: ورجل الطريق، ورجل الطريق.
0: نعم، بكل عاقبة سيئة.
1: ورجل الطريق. لحظة، لحظة جزيت الحسنة.
0: ماذا أسمع؟
1: ورجل الخير، ورجل الخير.
0: شخص ينادي يستغيث، ولكن أين؟
1: أقبل، أقبل رعاك الله، أقبل.
0: هو هناك عند منحنى الربوة. هيا هيا هيا.

0: أنت من سمعت نداء؟
1: نعم ولدا.
0: خيرا؟
1: لا بأس لا بأس، إنما هي خيمتي كما ترى ارتخت حبالها، وطالما ترقبت من يعين في تثبيتها.
0: هذا كل شيء؟ حسبتك محصورا بين قاطع الطريق.
1: استجابتك شهامة على أي حال.
0: حقا خيمتك وشيكة السقوط، هذا إلى ما ينذر به المساء من عواصف. هيا ثبت عمود الخيمة من الداخل وأنا أشد الأوتار.
1: تجزيك السماء تجزيك السماء يا ولدي.
0: ثبت الخيمة، إني أراها مهلهلة.
1: لا عليك يا ولدي، هي كذلك.
0: الويل، حبال الربط واهية. يا شيخ يا شيخ.
1: نعم ولدي.
0: اطلب لي حبالا أخرى، هذه لا تصلح.
1: أخرى؟
0: عجل وإلا سقط كل شيء.

0: والآن
1: هكذا كل غمرة تنجلي، العاصفة سكنت والخيمة قامت والشيخ عاوده مزاجه.
0: جزيت الخير. ترى ما كان يحدث لو لم تسوقك الأقدار إلي.
1: أصارحك أني لم أشاهد أسوأ شدا مما كانت عليه خيمتك، لكأن من قام به قليل الدراية بالسكن في خيام البادية.
0: أصبت يا ولدي.
1: على كل، قد آن لي أن أتركك.
0: الآن؟ أوه لا تفعل يا ولدي، هو الليل قد تقدم والتعب نال منك ولا يبدو أنك قريب الدار. اقضي الليلة هنا وغدا أتركنا بالخير الذي لقيتنا به.
1: هذا كرم منك، لكن من الواجب ألا أكلفك.
0: لا تعاند يا بني، وإلا قلت إنك لا تجد عند مثلي ضيافة تستأهل نبلك.
1: لا معاذ الله، قليلك كثير يا سيدي.
0: إذن خذ راحتك، وقد لا تعدم لدى هذا العجوز سمرا لذيذا.
1: أما هذا فيزيدني إغراء، ولو صرفتني بعده ما رضيت.
0: حسنا، هل دبتك بحاجة إلى شيء؟
1: على ظهرها بعض العلف، ولو أني لا أطمع لها الليلة بماء.
0: اطمئن، سأتولى عنك ذلك.
1: عجيب أمرك يا شيخ، عجيب ورب الكعبة. أتراك هنا بحكم مزاج سيء لم يشفع معه تقدمك في السن؟ لا يبدو ذلك، فأنت وقور بشوش لطيف المعشر، وحري إن كنت محزونا أن تلتمس السلوى في الأحياء العامرة والمدائن. إنك لتبدو متمرسا بمثل هذه المشاق، والظاهر أن لها النصيب الأوفر من سنك المتقدم، لكنك على التحقيق لم تشهد منها إلا القليل في نجران، لأني أتوسم فيك الغربة عنها وعن أهلها. فلما هذا؟ وما الدافع بك إليه؟ بل من تكون وما سرك؟
0: على ما يرام يا ولدي، اطمئن على دبتك وهي إلى ما تيسر من طعام. هي الصرة بجانبك، خذ منها كفايتك.
1: الصرة؟ يبدو ألا معول على إدام ولا لحم.
0: هو كذلك، ما بيدك غير حبات رطبين وقليل من لبن.
1: أمرك، إنما هيئ ما يعوض ذلك في المرة القادمة.
0: المرة القادمة؟ أحقا تنوي العطفة هنا من جديد؟ إنك إن فعلت أدخلت المسرة على نفسي.
1: ما المانع إن كنت سأجد الشواء اللذيذ والسمر الممتع؟
0: استهل كل خير يا ولدي، ولكني بخصوص هاتك الأشياء لا أعيدك بشيء، فإنما أنا راهب مقطوع الصلة بملذات طعامها وشرابها.
1: راهب؟
0: نعم، راهب يتقوت بالضرور الذي يحفظ عليه حياة نظرها للعبادة والتأمل. ما وجه العجب؟ على كل، لنترك هذا إلى حين، افتح الصرة وتناول طعامك.
1: وأنت؟
0: بعد أداء واجب ما. هيا لا تنتظرني، اذكر الرب وكل.
1: هو كذلك. ما أغربها ليلى، بل ما أغربها ضيافة. أنا حقا في الطريق الذي اعتدت الرجوع خلاله إلى بيت آلي؟ لا ريب. وهل لا تكون توابع مشكم قد ترصدتني في صورة هذا الرجل؟
2: ولكن ماذا أرى الرجل يفعل؟ إنه يوليني ظهره ثم يجلس. ها؟ يجلس إلى رتاج من عود بين قائمتيه صحف عتيقة.

0: يضع وجهه بين دفتي ريتاج في سجود مطمئن. رباه، إنه هكذا يبدو قطعة من العبادة مجسدة. ياه،
1: ربنا اجعلنا في أنصار المسيح ابن مريم إليك. ربنا آمنا بما أنزلت من حق ومن رسول ومن كتاب، شهدنا بوجودك ووحدانيتك، وأسلمنا وجهنا وضميرنا وأمرنا إليك، فاكتبنا مع الشاهدين. آمين آمين آمين يا رب.
0: ولكن أي راهب في الملل هذا؟ أمن اليهود هو؟ لا، لا يبدو ذلك. ما عهدناهم يهيمون هكذا في الفلوات، ولا لهم هذه الحرارة في التعبد. أهو نصراني؟ ما، من يدري؟ ومع ذلك لا أذكر أني رأيت مشهدا داخلني منه إحساس كهذا، شعور ملؤه الطيبة والقبول. الطيبة والقبول، الطيبة والقبول.
1: في صحتك يا ولدي، ومع الاعتذار مرة أخرى، من أداب الضيافة أن يؤكل الناس ضيوفهم، فلا تلمني في الإخلال بالقاعدة.
0: لكل عادته.
1: لا لا لا لا، بالنسبة إلينا ليس ما رأيته عادة، إنه واجب. الصلاة ثم الأكل، وقل مثل هذا في سائر مشاغل الحياة. قديما قالت تعاليمنا إن الصلاة تفسح لما بعدها.
0: أكان الذي رأيته منك صلاة؟
1: جانبا من صلاة،
0: من صلاة كبرى أظن.
1: أجل، لأن الحياة بليلها ونهارها صلاة لا تنقطع، أو هكذا في الحق يجب أن تكون.
0: من أيهم في الناس والملل يا سيدي أنت؟
1: أنا من بعض أحياء عرب الشام، تركت بني قومي ويومها دون سنك بكثير. قصدت بلاد الروم فطفت أرجاءها مؤسرا أحترف الصنعة تلو الأخرى، بل بلغت من سوء الحال حدا أطمع بنخاسة. نعم، نخاس حاول استرقاقي مدعي أني عبد هرب منه. كان هذا الذي حدث نقمة في طيها نعمة، ففي انتظار أن يحضر النخاس ما أمر به من حجج، أودعت للخدمة في بعض الكنائس ذات الصلة بكبير بطارقة هرقل. وتوالت الأيام، لم يحضر خلالها النخاس ما يثبت دعواه. بعدها خيرت بين الصراح أو البقاء في الخدمة، فكان أن بقيت هناك عاما وزيادة. أثناءه التقطت نصيبا من العلم، هو منطلقي إلى ما أنا عليه الآن. نظرت نفسي للعبادة والتأمل، ووجدت في القسطنطينية من وفرة الكتب والأخبار ما شد عزمي على قضاء العمر فيها، إلى أن حدث ما وجهني نحو الشام من جديد.
0: كيف؟
1: هي الفتن، فتن قديمة تجددت بين المعتقدين بناسوتية السيد المسيح والراجمين بألوهيته، فتن خضبت بالدماء أحياء المدينة، وكدت ما مرة أهلك في معمعانها.
0: وهكذا عدت إلى الشام؟
1: نعم، ولكن إلى حين ما كاد يستقر بي المقام، حتى أخلدت إلى المعتاد من التأمل والكتب، فقد بات يشغلني من تلك الكتب شيء آخر. كلمة هنا، إشارة هناك بشأن هذه الصحراء وما ينتظر منها.
0: صحراء العرب.
1: أجل يا ولدي، ولهذا قصدتها. أقضي نسكي في جنباتها منذ أعوام.
0: وما الذي تشير إليه الكتب بشأنها؟
1: بشارة عظيمة باهرة، طوبى لمن تدركه فيستجيب لها.
0: كأني لم أفهم.
1: أوه، لا تقل هذا. الذي حدثتك به مما ينظر أن يخلو منه وجدان أحد في بلادك. الأصح أن تقول إنك في غفلة عنه، وليس أنك لا تفهمه. إنه يسكن قلبك، وإن أرهفت له تبينته.
0: ولكني لم أقرأ كتابا ولم أسمع من أخبار.
1: يشكو الظمأ وفي النبع فمه. حسنا، أتسمع مني ثم لا تساء.
0: لا يجهل ضيف على من أكرمه.
1: العفو، العفو يا بني. الذي ألمعت إليه نجده في الكتب. وقد أصبت إذ قلت إنك لم تفهم، لأنه قليل بين العرب من يهتم لها. هذا الذي قارنته بالكتب ولم تفهم، عاش عليه بنو قومك زمنا ثم نسوه، وما يزال بعض منه يخالج رجالا من العرب هنا وهناك. هم المتحنفة النابذون عبادة ما سوى إله إبراهيم.
0: إله إبراهيم.
1: أجل، لا ما صنعت كل قبيلة لنفسها من آلهة.
0: هذا والله أحسن ما سمعت، كلام يشرح الخاطر، وكأني به ينفس عني كربة.
1: ألك في التماس هذا الأمر سابقة أخفقت فيها؟
0: لا لا، ولكن لي سابقة في ضد ما سمعت منك، وقد سكنني منها كرب عظيم، ولأجله قلت إنك نفست عني.
1: يبدو عليك. وكيف يا بني؟
0: قضت علي جهالة والدي بأن أطلب أسرار السحر، ولقد صرفت في ذلك أعواما بين يدي حكيم اسمه مشكم، كبير سحار نجران.
1: مشكم، يا غضب الله.
0: أي نعم، مشكم. تلمدت عليه، وما أميز هل الذي عنده حق أم باطل، لأنها إرادة والدي وكفى. لكني لأول يوم أحسست منه ومما يلقنني نفورا، ولكني غالبت نفسي وقلت ما كان أبي ليوجهني وجهة في غير صالحي، وربما في تعاليم مشكم مزايا لم أتهيأ لإدراكها بعد، فلأصبر لصعوبات البداية. ولكنه يا سيدي النفور تطور إلى اشمئزاز ثم إلى كرب. وجدتني أفقد طمأنينة كانت لي من قبل، فلا يمضي يوم إلا وأحس قلبي يتحجر ونفسي تضيق. لقد كنت في حال كهذه حين سمعت نداءك، فإن يكن يا سيدي اجتماعنا صدفة فما أسعدني بها صدفة، وإن يكن من تدبير قدرة ما فخيرا نأمله منها.
1: الله يرعاك يا ولدي، تبدو طيبة. الهم الذي كدر نفسك لن يمضي هدر، وإن له عقبة.
0: أطمئن يا سيدي.
1: جربت ما عند الغير وسمعت ما عندي، والأمور لن تسير أبعد من هذا، فاختر لنفسك وسوف ترى.
0: كأنك تتوقع أني لن أطيق.
1: لا لا لا، ما هذا قصد، ولكني أتحسب لما يأتي من الغير.
0: لعلك تقصد أبي يا سيدي.
1: قد يكون، ولو أني لا أعتقد أنه يكون مصدر العناء الجسيم.
0: فممن الحذر إذن؟
1: من قوم يعرفون هذا الحق ويكتمونه، لأن الضلالة تجارتهم. من يهود يا ولدي.
0: يهود، وما شأنهم ومن اهتدى؟
1: شأن ذو بال وخطير، لا تنس هذا.

0: نفض ابن التامر يده من السحر واتجه إلى الراهب، فتلقى عنه المستطاع من شؤون الكتب والأديان، وخلص من ذلك إلى عبادة قويمة هي عبادة الله الحق، وتوجه إلى عرب نجران يثنيهم عن عبادة الأوثان، وكان له من حماس الشباب وتفتح البصيرة ما أمكنه من اجتذاب نحو 20,000 منهم. ولأسباب وأسباب كانت يهوذ اليمن تنظر بهلع إلى ما يجري.
1: نعم نعم، من
2: هي؟ بيعة الحاخيم دوناش.
1: أجل،
2: وهو الآن هنا؟
1: قد يكون، إنما في انتظار أن أستخبر لك. تفضل.
2: يطول عمرك. شكرا.
1: تفضل، خذ مكانك.
2: شكرا.
1: يبدو من تعبك أنك أخو سفر طويل.
2: من قلب اليمن، سفر لا راحة من مشقته إلا في لقاء غبطة الحخيم.
1: من أين في اليمن يا أخي؟
2: من رجال المجمع، أوفدوني إلى صاحب الغبطة في مهمة عاجلة.
1: عاجلة ولا بد؟
2: ولا بد.
1: أيمكنني الإبلاغ بشيء منها مسبقا؟
2: لا لا والله، هي شؤون مخصوصة.
1: كما يحلو لك، عن إذنك.

0: חול, עוד חול, עוד חול.
1: أخون يلتمس لقاءك يا سيدي.
0: ولكني قلت لك قبل ذلك.
1: الأمر عاجل وأكيد يا سيدي.
0: حسنا، ليدخل فورا صراف السيد حسداي.
1: أمرك.
0: والآن أين انتهينا؟
2: كما قلت لك. الأمر يا سيدي الحبر مختلف تماما هذا العام.
0: من حيث ماذا؟
2: هي السوق وأحوالها. هي السوق يتوقع لها رواج، ولكن الرواج شيء ومردوده شيء آخر. ستعرض سلع من الشام والحبشة وصحراء العرب، والمتوقع أن تتوازن تلك السلع مع ما سيطرح في مقابلها من دراهم. فأين الربح المقبول من هذا؟ أو بالأصح، هذا ما داولته مع الإخوة فأرسلوني لأستفتيك فيه.
0: غريب ما أسمع. منذ كانت التجارة والسوق بين صعود وهبوط، ولم يحدث قط أن أصبتم بما يسيء. فما يحيركم اليوم؟ ما يفوتكم في تداول السلع تعوضونه بالربا؟ ولا أخال شريعة وسعت فيه على أبنائها كما فعل معكم التلمود.
2: ولا شك.
0: إذن ماذا بقي بعد؟
2: ولكنها كما أسلفت حالة خاصة يا غبطة الحخيم، حالة السوق.
0: أنا رجل شريعة يا حسداي، العادة أن أفتي فيما يعرضه الغير. إن كان جديدا خرجت له من الأصول، وإن كان مألوفا ذكرت.

0: فكرت بما يعمل فيه، ولكنك حتى الآن لم تقل لي شيئا في هذا المعنى. هيا هيا، مثل ماذا هذه الحالة التي تقول إنها خاصة؟
1: مثل هذين الدرهمين يا سيدي.
0: درهمين ما لهما؟
1: تأملهما.
0: درهمان من مسكوكات بزنطة، ذهب لا شائبة فيه، لامعان كما لو خرجا توا من دار السقة. لا شك أنك تحتفظ بهما من قبل رحلة إلى الشام.
1: شيء كهذا.
0: وبعد، ما الغرض؟
1: الغرض أن أسمع من سيد الحبر ما إن كان لأحد الدرهمين قيمة الآخر.
0: الذي أعرف يا حسداي أن دور السكة دقيقة موازينها. هذان الدرهمان في كيسك يزينان مثلهما في كيس غيرك،
1: ويمتنع أن يحدث العكس.
0: لا مانع، كل شيء ممكن، ولكن القاعدة هي التساوي.
1: أتأذن لي بإلفات نظرك إلى شيء من هذا؟
0: في الدرهمين؟ أظنني أكفيكه يا أخي، أظنني أكفيكه. هذا درهم كامل، وهذا عمل المبرد في حروفه، ويا له من مبرد دقيق.
1: فطنتك جديرة بإدراك هذا يا حخيم نجران، وفيه جئت أستفتيك لذمتي وذمة إخواننا،
0: وهو العوض عن ضائقة السوق التي تتوقعون.
1: أجل،
0: ووصلتم بشأنه إلى ماذا؟
1: أنسنا على قدر أفهمنا إلى أن الشريعة تجيزه بعد أن حسبناه نوعا من الربا.
0: كالحكمة تأتي على لسان الحمقى، جانب منها منعش والآخر يدعو إلى الضحك. هكذا شأنكم، أصبتم في أن الشريعة تجيزه، وسأورد مستنده من التلمود، ولكن أخطأتم في إدراجه صنفا من الربا، لأنه لا دائن هنا ولا مدين.
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: يا حسداي. أفتيك وتجار إسرائيل بأنكم في حل من كل تبعة بشأن قيراط الذهب تنقصونه من مسكوكة الأمم، لأنه كما جاء في التلمود: لن يعامل الرب بني إسرائيل معاملة الأمم الأخرى، سيحابيهم وإن لم يعملوا من الحسنات إلا ما هو تافه كروط الدجاج.
1: آمين.
0: هل بقي شيء؟
1: لا
0: انصرف إلى إخوتك بما سمعت.
1: أمرك.
0: يا عزارة.
2: نعم سيدي.
0: إلي بزائرنا، ترى من يكون؟ هو لا شك من غير نجران، وإلا لكان عرفه الخادم.
3: شالوم سيدي.
0: شالوم، أهلا بالزائر، واعذرني إذ جعلتك تنتظر.
3: أقبل به عذرا إن سامحني الرب في تعبد قطعته عليك.
0: هذا من تقواك. تفضل اجلس.
3: شكرا من خديمك يهودا.
0: تشرفنا. مرحبا بيهودا، مرحبا.
3: قصدت غبطتك في مهمة من طرف سادتنا أحبار اليمن. لقد كلفت بأن أذاكرك بأحوال رعيتنا يهود نجران، أحوالهم المألوفة وكيف تمضي، والجديدة وكيف تدبر. إن لسالة الأحبار كامل الاعتداد بفطنتك يا سيد الحخيم، ومع ذلك قد يحدث ما يصعب تدليله أو يحتاج إلى أكثر من رأي، وها هنا ستجد مني كامل الإصغاء لأحمل إليهم ما أشكل عليك، مستعينين

0: رسائلك هذه، فلتبلغها تعبيرا عن متين عهدهم بالأحبار المبجلين وعظيم امتنانهم لذي نواس.
1: سأفعل. والآن هكما تبقى، أو بالأصح بقي الجانب الثاني من مهمتي. لقد حملني الحبر الأكبر مكتوبا أسلمه لك، وها أنا لا أؤديه. تفضل يا سيدي.
0: عظيم.
1: مع الرجاء أن يكون جوابه جاهزا عندما أتهيأ للرجوع.
0: إن شاء الله.
1: عن إذنك يا سيدي.
0: حقا هو بختم شامويل، وهو خطه أيضا.
2: هذا من حبر مدارس يمن دينواس إلى الحخيم دوناش شالو. أما بعد التحية، فقد بلغنا ما أصبحت تعش به نشران من جهة المسمى عبد الله بن الثامر، جراء ما أشاع في الناس من قصص رهبنة النصارى ومتحنفة العرب. وما كنا لنهتم لولا ما اتسم به عمله من مثابرة وما تلاه من انقياد له، حتى تعدت أتباعه 20,000 كما سمعنا. ولا يخفى ما في هذا من الخطر علينا معشر اليهود. إن نجران باب اليمن إلى الحجاز مثل ما هي باب الحجاز إلى اليمن، وهذا الذي حدث ينذر بأمور خطيرة لا تخفاك. فلئن كان ابن الثامر يدعو بني قومه إلى النصرانية، فأنت تعلم ما بيننا وبينها من عداء. وإن كان يدعوهم إلى نحلة مما تسميه العرب بحنفية شدها إبراهيم، فهذا هو الطعن الأكبر في تفردنا بأمور الكتب والسماء. أضف إلى هذا أن اعتناق النجرانيين لهذه الملة أو تلك ينذر بقيام حاجز بيننا وبين الإخوان في يثرب وخيبر ومشارف مكة، وهذا غير مأمون. مهمتك أيها الحخيم دوناش تتعدى رعاية طائفتنا في نجران، إنها أيضا تثبيت العرب على جاهليتهم وأوثانهم، والحيلولة بينهم وبين أي بصيص من أمور السماء. مهما كانت الوسيلة أو التوت الطرق وتمشي مع هذا، رأينا أن نعهد إليك بالوقوف على حقيقة ما يدعو إليه ابن الثامر. فإن استطعت أن تدبر أمره في صمت فذاك، وإلا فأبلغنا بالمزيد من أحواله وسنرى. شالوم.
3: كنتم في الاستماع سيداتي وسادتي إلى القسم الأول من تمثيلية ابن الثامر. ابن الثامر، تأليف عبد الحق حموش، ضبط الصوت اليوسفي محمد، إخراج العربي التغمي.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

عن العينين بالوشني مرضى النبار عن العينين بالوشني

الطير الأول هل تلقي مانعا بل أهلي وعلي زاد الطير الثاني أغني في الدفاية من اللي يقدم في شمالي

وجايز نعدى الفم هم علينا وقت حد فم وقال لي لك الحد يمش طن بيه ليالي

صار ملاك زاد ما في عن تجاري حد نفطر طاقية جاوزوها ونهي وموضيقها وانا محد يمكن تكون عيد بلالي من بلالي

I'm not going to be able to do it.

0: العذاب إلى الجحيم قل معك قل ما اسمعي
1: سقاك حبس النؤس الشيمي سقاك حبس وجه الشيمان ولا جد بي عرض الدرزي بقراو ولا ترداو ولا جد بي عرض الدرزي بقراو وجل لك لتهودا ثروة عكنا عكنا على

لا تهمي إضرام لا علالة لا علالة تخوفته من نص والزمدان به ضلعا مستبان.

بالموج واحتفظونا من دية حاد ليس في المتواني. فكلفت همي إدراهم دا علاجة

وقال انتوا في الموج واهتز ظلم وقال انتوا في الموج واهتز ظلم ودية حادين ودية حادين عمن ليس بالمتوان فكلت همي إذرام ذا علالة تحوفت بالنص والزملان وقال قالت

مالي تهيم نور النذر ما بثي وما يمالي ومن إن عن لم تطل لي لذة وهو

سابس قال منظر من وام ما حالي قد معروف سابس قال منظر من واد الرشيد.

شل الصاكم شمر ترجع زي العين تبت الشراق تسوحك كيف اللي تنقاد يعني تبت الأقمار طلع

عدت العين ساح الشاد بطني الواد وحرص الجياد نقي مثل الحراق الزين دخل الجياد تحوز من الأطوى وتحوز من الساحل يقول ما عاد العين سجن كيلو

حالي وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحالك وحال

يا طبيب يا

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية

نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الانترنت. تقدر تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لاه يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه ومفهم لاه تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة للتسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود إحداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو هو آخر أجل للتسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، إياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.

بحلول عيد الأضحى المبارك سعيد برسم السنة الهجرية 47 و400 وألف، أسرة إذاعة الداخلة تتقدم لكم بأصدق التهاني وأعمق الأماني. كل عام وأنتم طيبون.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد

كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان على امتداد رقعة هذا الكون الفسيح من المحيط إلى الخليج، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام الأفاضل في حلقة جديدة من برنامجكم إشراقات لغوية، حلقة تتعطر بنفحات الطلعة البهية والإشراق السنية لعيد الأضحى المبارك، هذا العيد الذي تتجلى فيه معاني الطاعة والتضحية وصلة الرحم والتكافل بين الناس. وفي هذه المناسبة الدينية الجليلة لا نملك إلا أن نتأمل جمال اللغة العربية وهي تحتفي بشعائر العيد ومفرداته، فاللغة العربية لم تكن مجرد

مجرد وسيلة للتعبير عن الشعائر، بل كانت وعاء لمعانيها الروحية والإنسانية. فكلمة الأضحى مثلا كما في كريم علمكم الشريف مشتقة من الضحى، وهو ارتفاع النهار وإشراقه، لأن الأضاحي تذبح في هذا الوقت المبارك. أما الأضحية فهي ما يتقرب به إلى الله تعالى يوم النحر من الفعل ضحى، أي قدم وضحى وبذل. أكيد في رحاب العيد المبارك السعيد مستمعين الأعزاء تتردد كلمات ذات دلالات عميقة، كالتلبية والتكبير والنحر والنسك، وكلها ألفاظ تحمل في جذورها معاني التعبد والخضوع لله عز وجل. فكونوا معنا ممنونات وممنونين في هذه الحلقة الخاصة من إشراقات لغوية، حيث سنمزج بين بهجة العيد وروعة البيان وجمال اللغة العربية التي ازدانت بها شعائر الإسلام.

0: أولى التسجيلات الصوتية التي وافى بها أصحابها البرنامج مشكورين ضمن هذا العدد الخاص بعيد الأضحى المبارك مشاركة الأستاذ يوسف بوجرفاوي.
1: الأستاذ يوسف بوجرفاوي خريج جامعة القرويين كلية اللغة العربية مراكش، وحاصل على دبلوم دراسات العليا المعمقة جامعة عبد الملك السعدي كلية الأداب والعلوم الإنسانية تطوان. ونحن على مقربة عيد الأضحى المبارك، أتقدم لكل أوفياء برنامج إشراقات لغوية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخل بأرق المعاني في التعبير عن أصدق التهاني وأعمق الأماني. أما مساهمتي في هذه الحلقة الخاصة ستكون بمشيئة الرحمن حول الحديث عن عيد الأضحى وربطه باهتمام وتخصص البرنامج، ألا وهو البعد أو المجال اللغوي. فإنني ارتأيت راجيا المولى التوفيق ضمن الفقرات والمعلومات اللغوية المرتبطة بعيد الأضحى تقديم جواب عن سؤال يتردد: لماذا سمي يوم العيد يوم النحر؟ الجواب أحبتي المستمعين الكرام، لأن النحر هو ذبح الإبل خاصة، ثم غلب الاسم على ذبح الأضاحي عموما يوم العيد. وأود الإشارة من باب التذكير أن الفرق بين الذبح والنحر يكمن في أن الذبح يكون غالبا في الغنم والبقر بقطع الحلقوم، أما النحر فيكون في الإبل بطعنها في اللبة وهي أسفل العنق. أما معنى التكبير، لغة مشتق من الفعل كبر أي عظم، وفي قولنا الله أكبر إعلان لعظمة الله فوق كل شيء. هل تساءلت يوما أخي المستمع أختي المستمعة عن كلمة عيد من أين جاءت؟ سمي العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر كل سنة، وقيل لأنه يعود بالفرح والخير على الناس.

جواباً عن سؤال ما المقصود أو ما معنى الأيام المعدودات والأيام المعلومات؟ يقول مستمع الكريم عبد الهادي المنتصر من المنطقة الحدودية القرقرات بإقليم أوسرد بأنهما عبارتان وردتا في القرآن الكريم، وقد فسر العلماء الأيام المعلومات بأنها أيام العشر من ذي الحجة، والمعدودات بأنها أيام التشريق. والتشريق لغة، يضيف المستمع الكريم عبد الهادي المنتصر، كلمة مأخوذة من الشرق أي الشمس، لأن الناس كانوا يشرقون اللحم أي ينشرونه تحت الشمس ليجف. أما معنى منا يقول عنه بأنه ذلك الموضع المعروف في الحج، وقيل إن اسمه مشتق من التمني أو من كثرة ما يراق فيه من دماء الهدي والأضاحي. واسمحوا لي مستمعاتنا مستمعين الكرام أن أضيف لما تفضل به المستمع عبد الهادي المنتصر وهو قيم وينمي رصيدنا اللغوي معرفيا، أن أضيف إشارة إضائية تتعلق ببلاغة لفظ الفداء في قصة إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم، فقد جاء لفظ عظيم ليدل على عظمة الطاعة والابتلاء لا على حجم الذبيحة فقط.

0: الأديب الأريب والكاتب الروائي ومربي الأجيال الأستاذ نور الدين اليعقوبي، إلا أن يؤثث الفضاء المضموني للبرنامج كعادته مشكورا بشريط ضمنه تسجيله الصوتي الشخصي، ركز فيه على شعر عيد الأضحى السعيد. فلنستمع ونستمتع.
1: أيام عيد الأضحى مباركة ينتظرها المسلمون في كل مكان، وفيها تتعالى التكبيرات وتلهج الألسنة بالتكبير والثناء. وللعيد في القلب فرحة وفي الروح سعادة وفي الوجدان بهجة لا توصف، له طقوس أيقونية لا يضارعه فيها أي عيد أو مناسبة مهما اتصفت بالروعة والجمال. ولطال ما تغنى الشعراء بعيد الأضحى وأيامه المباركة ومشاعره المقدسة، وقد تنافسوا في التعبير عن مباهجهم الكبرى وأفراحهم العارمة بقدومه بنظم أجمل أبيات الشعر وأرقاها تعبيرا عن الفرحة والجلي. وقد انتقيت لكم أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات من أبيات الشعر باقة من أروع وأجمل قصائد أو أبيات القصائد مما قيل عن عيد الأضحى المبارك، راجيا رب القبلة والنبي إبراهيم ومحمد والعالمين أجمعين أن ترق لكم وتنال استحسانكم. ومن بين الاختيارات قصيدة من الشعر الفصيح تعبر عن أجواء عيد الأضحى المبارك، تجمع بين التكبير والفرحة وذبح الأضاحي وصلة الرحيم. يقول الشاعر: أقبل العيد بالأفراح يبتسم، والكون شع بنور الله يحتدم. تكبيرة العيد في الآفاق نغمتها تحيي القلوب وفي الأرواح ترتسم. هذا هو الأضحى يفيد بمكرمة ذكرى الفداء وفيه الخير والنعم. تقربا لإله العرش نقصده بالأعطيات، ودم الأضحى له سنن. يا عيد جئت وأهل الود في فرح، هذا يصافح هذا زالت التهم. فانشر سلامك في الدنيا بأجمعها، فأنت رمز التآخي أيها العالم. ويقول شاعر: فاض قلبه شوقا للأهل في العيد، أقبل العيد مستفيض الجلال مستنير الشروق والآصال. أصبحت من صباحه الناس في بشر، وأمست من ليله في اختيال. التهاني على الشفاه تراجيع تغنت بفرحة الإقبال. والأمان بين الجوانح خفق دائب بالرجاء والابتهال. العيد لبس الثوب بين نضارة تختال فيه بزهوة وجمال. أو رفع أعناق الرجال ومشيها في بزة تزهو مع الأطفال. فما أروع بهجة العيد وما أسعدنا بقدومه، ونحن نأمل أن يكون من أيام الله المباركة علينا، ونأمل أن نكون فيه مباركين، وأن يبلغنا الله فيه المقاصد ويتقبل منا كل مساعينا. وفي قصيدة أخرى لشاعر العراقي الكبير معروف الرصافي يقول: أطل صباح العيد في الشرق يسمع ضجيجا بين الأفراح تمضي وترجع. صباح به تبدي المسرة شمسها، وليس لها إلا التوهم مطلع. ومن أجروع ما قيل أيضا في العيد أعزائي المستمعين قصيدة تتحدث عن العيد. يقول: العيد هلل في ذراك وكبر، وسعى إليك يزف تهنئة الورى. وافى بعزك يا عزيز مهنئا بدوام نعمتك العبادة مبشرا. نظم المنى لك كالقلادة بعدما نشر السعود حيال عرشك جوهرا. لاقى على سعد السعود صباحه وجه تهل لك الصباح منورا. سمحا تراه ترى العناية جهرة والحق أبلج في الجبين مصورا. والله توجه الجلالة والهدى والعز والشرف الرفيع الأكبر. كانت هذه أبياتا منتقات أعزائي المستمعين عزيزات المستمعات من أروع ما قيل من الأشعار أو من قصائد الشعر حول عيد الأضحى المبارك الذي نتمناه مباركا لكم جميعا ولمتتبعي ومستمعي قناة إذاعة الدخلة الجهوية، سائلا المولى جلت قدرته أن يحفظكم جميعا

من كل سوء ومكروه، ويوفقنا ويوفقكم جميعا لما يحب ويرضى. وأختم قولي بقول قصيدة، بقول لأحمد شوقي في بهجة العيد يقول: العيد أقبل مزهوا بطلعته، كأنه ضاحك في ثوبه القشب، تجلى الفرح الموعود مبتسما، وأشرق الأنس في الآفاق كالشهب.

مستمعين الأعزاء الأماجد، أيها الأحبة اللواتي والذين لهم في القلب خالص محبة، هكذا تظل اللغة العربية مرآة صادقة لروح هذه الشعائر المباركة، تحفظ ألفاظها وتنقل أسرارها وتمنح المعاني الدينية بعدا جماليا وبيانيا فريدا. نعم، في عيد الأضحى المبارك لا يحتفي المسلمون فقط بالشعيرة، بل يحتفون أيضا باللغة التي نزل بها القرآن الكريم، لغة تتجدد فيها الدلالات كما تتجدد مواسم الخير والطاعة والمبرات، اليسر والسعادة والمكرمات. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم إشراقات لغوية، نسأل الله لكم عيدا مباركا سعيدا مليئا بالمحبة والسكينة وصلة الرحم. كل عام وأنتم بخير وطيبون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة، نعيمة أبيدار.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
0: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنين

0: الجامعات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما ديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل مولي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات مع الأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية، وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصهر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
3: مستمعاتنا، مستمعينا في كل مكان، مرحبا بكم. مؤخرا نظمت شبكة خليج الداخل للمناخ والتنمية المستدامة فعاليات مبادرة الأيام الخضراء للداخل في طبعتها أو نسختها الثالثة، ولأهمية هذه التظاهرة تحرص على أنها ترسخ قيم الوعي البيئي، والجميل فيها أنها برؤية جديدة كترتكز على تنمية الحس الابتكاري لدى الأطفال وشباب جهتنا. إذن سعيد أن يلبي الدعوة كعادته، مشكورا رئيس هذه الهيئة المدنية اللي أصبح لها موطئ قدم ليس فقط على مستوى جهتنا ولكن وطنيا. قلت جد سعيد أنه يحضر معي رئيس هذه الهيئة الحاج محمد يداسي. محمد، مرحبا بك.
4: اهلا وسهلا استاذ احمد العهدي، شكرا جزيلا اولا على الاستضافه الكريمه، وتحيه التقدير واجلال كل اطقم اذاعه الداخل الجهويه ولكل مستمعي ومستمعاتها الاوفياء. سعيد دائما بالحضور معكم للحديث عن المبادرات اللي تخدم مدينتنا وجهتنا، وخاصه عندما يتعلق الامر بالبيئه والشباب والتنميه المستدامه.
3: وتحنا كنكون سعداء ومبتهجين سي محمد، لأنك ما شاء الله عليك من خلالكم، من خلال الناس اللي كيشتغلوا معك وتا اللي كيواكبوا معك الداعمين والمشجعين والشركاء ديالك في هذا المشروع البيئي بصراحة المتكامل. طيب، كيف قلت مؤخرا نظمتوا هذه المبادرة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بداخل المعروفة اختزالا لستيم، اشنهو سياقها العام وشنهي الدواعي ديال التفكير في أنكم تضيفوا هذه النسخة الثالثة طبعا بعد نجاح النسخة الأولى والنسخة الثانية؟
4: بالفعل أستاذ أحمد، النسخة الثالثة جاءت استكمال المسار بديناه منذ سنوات داخل شبكة خليج الداخل للمناخ والتنمية المستدامة، انطلاقا من إيمان بأن قضايا البيئة لم تعد طرفا فكريا بل أصبحت ضرورة مرتبطة طبعا مستقبل الأجيال القادمة. سياق تنظيم هذه النسخة مرتبط بعدة تحولات تعيشها مدينة

0: الداخل، سواء على مستوى النمو العمراني، الدينامية الاقتصادية، التحديات البيئية المرتبطة بالماء والنفايات والمحافظة على الساحل والمناطق الرطبة والتنوع البيولوجي. ومن هون جاءت فكرة الأيام الخضراء للداخل كفضاء للتوعية والتحسيس، أيضا كمنصة للإبداع والابتكار الشبابي من أجل تحقيق رؤية الداخل مدينة خضراء في أفق 2030.
1: طيب، بالنسبة للمحتوى ديال البرنامج، أكيد هاد الفعاليات كانت خلال يومين، ما كرهتش أنك تقرب المستمعين سي محمد من المحتوى ديال البرنامج اللي تم اعتماده في هاد النسخة الثالثة؟
0: طبعا هو برنامج هذو اليومين اللي هما اختتام هذه التظاهرة جاء من بعد ما صار 5 أشهر من العمل الميداني مع جميع مستويات التعليم بالجهة في عدد من
1: إذن
0: يعني
1: هو
0: ورشات.
1: تتويج
0: هو
1: لوحدها.
0: تتويج، طبعا هو تتويج، لأنه احنا افتتحنا النسخة الثالثة في يناير 2026، ومن بعدها كان هناك العديد من ورش العمل مع المستويات الأربعة. كانت ورش يعني موضوعاتية حول المواضيع اللي كل يعني مستوى كان عنده موضوع. كيف قلنا، الابتدائي كان عنده موضوع المناطق الرطبة، مستوى الثانوي الإعدادي كان عنده مناطق، كان عنده موضوع يعني الغابة، مستوى الثانوي التأهيلي كان عنده موضوع الماء، ومستوى الجامعي والتعليم العالي كان عنده موضوع المدن المستدامة. وبالتالي هذا التتويج حاولنا من خلاله أن يعني نعود عندنا برنامج متنوع يغني، طبعا بطل غني ويستجيب لمختلف الفئات المشاركة. اليوم الأول كانت عندنا ندوة فكرية ناقشت قضايا مرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة، خصوصا في الشق الإعلامي والشق الحقوقي والشق يعني هذا الاستثمار. نفس الشيء من بعد الندوة كانت عندنا ورشات في نفس المواضيع، الإعلام والحقوق والاستثمار. الإعلام انفتح على تلاميذ ديال مستوى الثانوي التأهيلي والثانوي الإعدادي، خصوصا من أجل تهيئهم للمشاركة في برنامج صحفيين الشباب، وبالتالي أعطيناهم فرصة وفهموا شنو السياقات العامة وشنو يعني منهجية العمل باش يدخلوا في هذه المسابقة. الحقوق كانت أيضا هنالك يعني شريحة ثانية اللي استفدت منها وفهموا على أنه هناك حقوق بيئية خص الإنسان يتمتع بها ويفهمها ويعرفها، يعرف كيفاش مثلا يطالب بها. أيضا كانت ورشة ديال الاستثمار، واللي استفدوا منها أيضا العديد من المشاركين معنا في هذه النسخة، حول يعني كيفية بناء مشروع وكيفية يكون هذا المشروع هو صديق للبيئة. وبالتالي هون هذا كامل عنده علاقة بال بال بال بال بال بالتيماتيك اللي اشتغلنا عليهم في هذه ال في هذه ال في هذه النسخة طبعا، ومع المستويات كيف قلت الأربعة. هذو الورش الثلاثة والندوة كانوا مع معهد الجزيرة للإعلام بالداخل، ومع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ومع مركز الاستثمار بالداخل. وبالتالي يعني كانوا أهل الاختصاص هم اللي يعني أطروا هذو لا الندوة ولا الورش. في اليوم الثاني كانت هنالك حملة نظافة
1: هذه
0: للشاطئ،
1: المرة البوطلحة
0: طبعا شاطئ بوطلحة، وهو إحدى الشواطئ أو المتنفسات الجهة، واللي الحقيقة يشهد
1: ومعروف تب كونه فضاء عائلي كيجيو الأسر.
0: تماما هو فضاء عائلي، وهو منطقة رطبة، وهو يعني في واحد تنوع بيولوجي هش، ويشهد واحد الضغط كبير
1: إذا
0: ديال
1: هذا علاه
0: مصطفين.
1: استاذ
0: اكيد
1: سؤال
0: بغينا نوصلوا رساله للساكنه على انه هذا الشاطئ يرطو يبقى نظيف، وبالتالي
1: ما
0: ممكن
1: دام هو متنفس
0: تماما ممكن تجي تستمتع بالشاطئ ولكن خليه نظيف. هذا هو
1: صحيح.
0: الرساله اللي بغينا نلحقوا. من بعدها مباشره بدينا في تقديم المشاريع. نرجع شوي للوراء.
1: هيا نكتب.
0: قبل البرمجة كاملة كانت هنالك لجنة يعني

0: انتقاء المشاريع. وإحنا شاركت معنا 50 مؤسسة تعليمية
1: ما شاء الله
0: في المستويات الأربعة.
1: هذه راه نسبة كبيرة بصراحة.
0: وهذو ال 50 مؤسسة كانوا من ضمنهم مؤسسات من مديرية الإقليمية الأوسر. استقبلنا من هذه 50 مؤسسة 30 مشروع. هذه المشاريع كلها جاتنا عبارة عن رابط في الـ في الـ في الـ يعني المنصة اللي عطيناهم باش يستقبلوا فيها المشاريع. لجنة جمعت وانتقت 3 مشاريع من كل مستوى.
1: جميل.
0: اليوم الثاني من تظاهر تتويج هذه المبادرة كان تقديم هذوك المشاريع الثلاثة اللي تم انتقائهم.
1: هذا في الحفل الختامي.
0: ايوه هذا وقع قدام الجمهور وقدام لجنة الانتقاء.
1: وفي نوع من التحفيز والتشجيع.
0: اكيد اكيد. وكانوا في حقيقة مشاريع مبتكرة أكيد على أنه لو كانوا اللي جبروا بعض التمويلات يكونوا أفضل ويمكن يمشوا العالم ينظن على أنها من الداخل. وهذا هو الهدف اللي بغينا نحن نلحقوا له من هذه التظاهرة. من بعد من ينفوا هذيك العروض الثلاث يعني عروض المشاريع الثلاثة من كل مستوى أمام الجمهور وكل وكل وكل وكل عرض كان فيه 5 دقائق. باش يقنع الجمهور
1: كيدافعوا على مشروع
0: تماما لانه احنا عدلنا يعني واحد المبادره والله زاد اوبسيون في هذه التظاهره هي تصويت على افضل مشروع.
1: جميل. اشراك عبد
0: حتى الجمهور.
2: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: دخل في التوعية ودخل في ترسيخ الوعي.
2: تماما. منين يعني تم هذو تخطوا هذو العروض وتم التصويت، الحقيقة لمسنا نوع من الحيف، خصوصا في حق تلاميذ المديرية الإقليمية الأوسرت، نظرا لأنهم جاوا عدد قليل، وبالتالي مشاريعهم كانت من الأفضل حقيقة، لا في المستوى الإعدادي الثانوي الإعدادي ولا في المستوى الابتدائي. وبالتالي قلت لك على أنه هذه الأوبسيون

0: كانت عندها الحقيقة الأثر اللي ما هذا هي عاد سيف ذو حدين.
1: ولكن كاتب قال في الأخير فيها تحفيز
0: تماماً تماماً تماماً تماماً. والحقيقة من هذا المنبر أنا
1: أحس بك
0: أعتذر لا لأن مشاريعهم كانت مشاريع مهمة
1: إن شاء الله. هذا راه مشروع دائماً مستمر في الزمان والمكان.
0: كانت مشاريع مهمة وبالتالي لو كان تصويت خليناه هذا يعني نتكلم في تقييم نحن للمبادرة. لو كنا خلينا التصويت للجنة الانتقاء كان يكون أفضل لأنهم هم أهل اختصاص. إحنا فتحنا التصويت للجمهور والجمهور كان تعاطف
1: إن شاء الله تجيل
0: تماما هذا
1: النسخة. إذن سي محمد إداس وإحنا كنتكلموا على هذه المبادرة بصراحة فهي هادفة ومثمرة والجميل فيها أنها فيها الإشراك ديال الأطفال والشباب والطلبة اللي في جهتنا بإقليمي وادي الذهب وأوسرد. ما كرهت أنك تعود تذكر المستمعين شنو هي الأهداف اللي أصلا رسمتوا لهذا المشروع اللي أكيد هو مجتمعي مفتوح وكي يهتم بالجانب ديال ترسيخ واحد الوعي بيئي اللي هو هادف لأنك في شرط اليوم مدينة الداخلة وجهتنا ككل أصبحت وجهة عالمية وغادي تجيها استثمارات اللي هي ضخمة وبالتالي ضروري الاشتغال على هذا الجانب البيئي.
0: أكيد أستاذ أحمد على أن الهدف الرئيسي هو ترسيخ ثقافة الاستدامة داخل المجتمع.
1: جميل.
0: خاصة لدى الشباب. نحن ندورون ننتقل من مرحلة الحديث عن المشاكل البيئية لمرحلة الاقتراح حلول ومبادرات. نسعى أيضا لتشجيع الابتكار الأخضر والحلول الذكية وأيضا لتعزيز انخراط الشباب والمؤسسات التعليمية في قضايا البيئة. أيضا نشر ثقافة المحافظة على الماء والطاقة والتنوع البيولوجي. كذلك نسعى إلى خلق فضاء للحوار بين المجتمع المدني والمدرسة والجامعة والمؤسسات الخاصة والعامة.
1: نعم وهذا مهم جدا.
0: أكيد.
1: نعم.
0: والأهم بالنسبة لنا هو جعل الشباب يشعر بأنه جزء من الحل وأن أفكاره يمكن أن تتحول إلى مشاريع حقيقية تخدم المدينة والجهة.
1: والجميلة سي محمد فهد النسخة الثالثة اخترت شعار بصراحة معبر وعنده معنى شباب الداخلة المبادرة والابتكار في مواجهة تحديات التنمية الترابية المستدامة. ما كرهش توقف لتواني عند هذا الشعار لأنك يبان مهم وعنده حمولة بصراحة اللي هي مهمة.
0: أكيد أكيد على أنه نحن اليوم إذا بغينا نتكلم على التنمية من اللي نتكلم معه على التنمية ترابية مستدامة.
1: صحيح.
0: كلها من جهته كلها من جماعته كلها من منطقته. إذا بغينا نتكلم على الشباب هذا الشباب لما كان مبادر ومبتكر أكيد على أنه لا فائدة فيه.
1: صحيح. وهو المعول عليه
0: هو
1: المستقبل.
0: هو اللي يحمل مشعل المستقبل.
1: نعم.
0: هو اللي يحمل مشعل الاستدامة. وبالتالي هذا هو اللي يفرض علينا اليوم على أننا نجعله ينخرط ضمن هذه المبادرات من خلال مبادرته وابتكاره من أجل يعني تنمية ترابية مستدامة.
1: طيب حتى لا نبخس الناس حقوقهم ما كرهتش أنك تعود تذكرنا منهم هاد الشركاء اللي مساهمين معاك في إنجاح هاد المشروع لأن هاد النوع ديال المشاريع كيكون قضية جماعية ومجتمعية الجميع معني بها.
0: أكيد على أنه هاي تظاهرة هي ثمرة عمل جماعي وشركات متعددة وهذا عنصر مهم جدا في نجاح أي مبادرة بيئية. هذه التظاهرة هي منظمة من شبكة مبادرة من شبكة خليج الداخلي للمناخ والتنمية المستدامة وطبعا وجمعية الداخلة لاغون ومجموعة أزورا بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وعدد من المؤسسات التعليم العالي والمعاهد بالجهة. ومن خلال هذا المنبر نبغي نوجه لهم جزيل الشكر لأنه لولاهم ما كنا نقدون الحول هذه النسخة الثالثة اليوم اللي الحمد لله كيف قلت شاركت معنا فيها 50 مؤسسة تعليمية.
1: هذا خمسين كنقولوا 50 مؤسسة كل مؤسسة فيها واحد العدد كبير
0: أكيد. رغم أننا حددنا منذ اليوم الأول نظرا لإمكانيات لوجستية وإمكانيات باش تنجح تظاهرة، قلنا لهم اللي تعطونا تلميذين ومنسق نادي بي
1: باش تضمنوا ديك التمثيلية.
0: تماما التمثيلية. ولكن هذو التلميذين والمنسق يمثلون مؤسسة بأكملها.
1: وفاش كنقولوا عاود السي محمد المؤسسة راه دوك التلاميذ والتلميذات عاود كينقلوا الرسالة للوالدين.
0: تماما هذا هو الهدف. هذا هو الهدف.
1: وكيكونوا هما أكثر إقناعا.
0: تماما هذا هو الهدف. هدفنا على أنه هذوك التلميذين اللي استافدوا من دوك ورش العمل وذاك المنسق ديال النادي ذيك الأفكار اللي قبضوا يشاركوها للتلاميذ النادي البيئي لمؤسستهم ومن خلالهم لأسرهم ولأصدقائهم. شكر خاص أيضا للسلطات الترابية وعلى رأس السيد الوالي لأنه حتى هو من الناس اللي حق ساهموا معنا ومن الناس اللي شجعونا باش نقدروا نستمروا في هذه وهذا من يعني لانه لولاهم ما نقدروا ننجحوا. نبغي نشير شوي على انه اتمنى في النسخ القادمه ان يكون هناك انخراط يعني السلطات المنتخبه، اتمنى بكل صدق.
1: صحيح. الفاعل السياسي
0: لأنه الفاعل السياسي مهم جدا. مهم انخراطه ومهم دعمه
1: وعنده برامج كيبنيهم. هذه فرصة أنه يستثمر هذه الخلاصات وهالتوصيات.
0: أكيد نحن اليوم من هذا المنبر المحترم نوجه رسالة لهم، الباب مفتوح على مصراعيه من أجل يعني نديروا ليد في ليد ومن أجل باش نمشوا بهذه الجهة إن شاء الله للمستقبل والشبابها.
1: أكيد.
0: أيضا ما يفوتني على أنني نشكر جميع المتطوعين اللي في شبكة لجان يعني العمل بها، خصوصا لجنة لوجستيك، لجنة الشباب، ولجنة الإعلام، ولجنة اللجنة العلمية. هذو اللجان الأربعة جميع أطرهم جميع المنخرطين فيهم نبغي نوجه لهم جزيل الشكر من هذا المنبر لأنهم حتى هما تكبدوا يعني العديد من المتاعب باش نقدروا ننجحوا هذه التظاهرة. نشكر أيضا المؤطرين اللي شاركوا معنا في ذوك ورش العمل ومنهم أساتذة ومنهم دكاترة هم بالجهان، نبغي نوجه لهم جزيل الشكر لأنهم شاركوا معنا بشكل تطوعي ومشوا معنا إلى بيرغندوز باش هذوك التلاميذ ديال الإقليم أو سلتهم يستفدوا من هذا الورشة. نشكروا شركائنا الإعلاميين أيضا لأنه لولاهم إحنا ما نبانوا قاع ولا يظهر لنا شيء ولا يفهم حد كاننا خدامين ولا
1: وحتى كينقلوا الرسائل ديالكم أيضا.
0: أكيد جميع وسائل الإعلام بالجهة الحقيقة اللي ساندتنا سواء الوطنية منها وسواء المحلية منها أكيد على أننا نوجه لهم جزيل الشكر. وأيضا هذه الدار الكبيرة اللي إحنا دائما تستضافنا واللي هي منبرنا للآخر والعالم ياك يفهم شن هي الاهتماماتنا وشن اشتغالاتنا وشنو مجهودنا اللي نديره في هذه الجهة. نبغون نوجه لكم جزيل الشكر أكيد وجميع من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة. وكيف قلت الباب راه مفتوح للجميع باش اللي عنده أي شيء قد يعاون به فكرة يجي عاون بيده
1: ولو بابتسامة ولا غير في الدعاء في صلوات
0: ولو بشارك ولو بشارك لا يعني هذو اللي السوشيال ميديا ديال الشبكه يبارطاجيها مع الاخر هذه راهي مساعده لحنايا وتقد لا تتلحق فكرتنا. اكيد على انه نجاح مثل هذه المبادرات يؤكد ان العمل البيئي مسؤوليه جماعيه وليست مسؤوليه جهه واحده فقط، وبالتالي هذه كيف قلت رساله موجهه للجميع لانها مسؤوليتنا كاملين.
1: أظن هذا أحسن حاجة نختم بها. إلا ما عدت في شيء إضافة من عندك سي محمد، بصراحة حلقة قدمت مجموعة من الرسائل وأيضا وضح المجهودات المبذولة وبان اليوم بأن هذا المشروع المجتمعي البيئي عنده رؤية وعنده رسالة ويلت الجميع أنه ينخرط فيها. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام أشكر ضيفي وضيفكم الكريم رئيس شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة، وكانت حلقة اليوم حول فعاليات الأيام الخضراء للداخلة في طبعتها أو نسختها الثالثة. إذن باسمكم أشكر ضيفي وضيفكم الكريم سي محمد إيداس.

0: بكل ما تفضل به كعادته. وطبعا هو رجل ميدان يشتغل في هذا الجانب اللي باسمكم كنشكره. وطبعا أمنيتنا دائما لهذه الجهة وبالخصوص الداخلة الجميلة أن بيئتنا تكون فيها دائما الاستدامة، وهذا ما يقدر يتحقق إلا بالانخراط الجماعي، لأن البيئة وقضية البيئة هي قضية جماعية ومجتمعية. شكرا على حسن إصغائكم.
1: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

أسرة إذاعة الداخل الجهوية تبارك لكم عيد الأضحى المبارك، وتتمنى إن شاء الله من الله أن يعيد علينا وعليكم عيمان على عيمان بالخير واليمن والبركات.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
3: جرى بمقر ولاية جهة الداخل وادي الذهب تنظيم لقاء احتفالي بمناسبة تخريد ذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة لدعم التنمية البشرية. وشكل اللقاء الذي ترأسه والي جهة الداخل وادي الذهب عام الإقليم وادي الذهب علي خليل فرصة للوقوف على النتائج الإيجابية لمنجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى الإقليمي، وكذا المشاريع التي ساهمت بشكل كبير في تحسين ظروف عيش المستفيدين. وفي كلمة بالمناسبة أكد السيد علي خليل أن شعار الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يبرز أهمية أجهزة الحكامة في تنزيل برامج المبادرة باعتبارها مدخلا أساسيا لتحقيق النجاعة والالتقائية والاستهداف الأمثل للفئات الهشة، وكذلك لتعزيز المشاركة المواطنة والانخراط الجماعي في مسلسل التنمية. أكد رئيس مجلس جهة الداخل وادي الذهب ينجى الخطاط أن جهة الداخل تدشن مرحلة جديدة من التعاون ذي الأثر السوسيو اقتصادي القوي مع جهة أوكستاني الفرنسية. وقال السيد الخطاط في تصريح على هامش زيارته للجهة الفرنسية على رأس وفدهم: نحن في مرحلة متقدمة جدا لإعطاء دفعة لتعاوننا في عدة قطاعات ذات أولوية بما يعود بالنفع على الطرفين. وخلال هذه الزيارة التي تميزت بعقد لقاء مع رئيس جهة أوكستاني كارول ديلغا، تم التركيز على الإمكانات وفرص التعاون بين الجانبين خلال السنوات المقبلة. أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن رفع الحظر على جمع وتسويق الصدفيات على مستوى منطقة بوطلحة شمال 1 والمحار المجمع على مستوى مناطق بوطلحة شمال 2 وتينيغي 1 ودونا بلانكا التابعة للدائرة البحرية بالداخل. وأوضحت كتابة الدولة في بلاغ أن اللجنة التقنية المكلفة بتتبع الوسط البحري والمنتجات الصدفية تدارست نتائج التحاليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى مناطق الصدفيات المصنفة، مبرزة أن نتائج التحليل أظهرت استقرار الوسط وتنقية كاملة للمحار على مستوى المناطق المذكورة.
2: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
4: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

أسرة إذاعة الداخل الجهوية، تبارك لكم عيد الأضحى المبارك، وتتمنى إن شاء الله من الله أن يعيدوا علينا وعليكم عيمان على عيمان بالخير واليمن والبركات.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إشراقات إيمانية، برنامج ديني للوعظ والإرشاد. يعده ويقدمه محمد الجيلاني الأبد.
3: مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إشراقات إيمانية. عهدي بكم، وعندما كنا نعيش جميعا نشوة فرح الحمل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد طوينا مهامه الشعر لكي نصل لباب سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، وها نحن نذكر وفادتنا إليه، أو نتذكر وفادتنا إليه وبيعتنا في رائعة من روائع شاعرنا الذي ما زال معنا في هذه الرحلة. القصيدة هذه بعنوان وفادة وبيعة، يقول شاعرنا: أنخت بباب خير المرسلين وسيد الأولين والآخرين، إذا بلغتيني هي المطايا فلا قطع المتين لها الوتين. صرفت إلى رسول الله وجهي ووجدي والصبابة والحنين، أقمت إلى الأمين البر قصدا، ومن لي أن أرى البر الأمين. أبايعه وأرجو الله عونا على أن لا أميل ولا أمينا، يمينا أن أظل خديم طه وحسب المرء نيته يمينا. تذكرني كوالذكرى شجون لأهلها ليالي القائمين، وتذكرني كفي رمضان قصرا وجوه الصائمين الساهمين. أكاد أراك والقرآن رطبا تفجر في القلوب به معينا، أحسك في تراويح تصلى وفي الحلقات بين الذاكرين. لقد ظل هذا الشاعر يتردد بين المشاهد ودور العبادة، من تلاوة القرآن إلى إقامة الصلوات إلى صيام شهر رمضان شهر الرحمة والغفران، إلى تراجيع الأذان إلى خطب الجمعات، لم يترك الشاعر ربعا من هذه الربوع الغضة إلا استشعر فيه وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بجانبه. وهذا ما نلمسه في المقطوعة الشعرية التي سنستمع إليها بعد الفاصل إن شاء الله تعالى.

يقول الشاعر: يخيل لي بأني يوم بدر أراك تعد جيش المسلمين، وأني في العريش وأنت موفٍ به تستنزل النصر المتين، وثاني اثنين يستجديك رفقا فتخفق كي ترى الروح الأمينة على حيزومة. في مجرى خميس من الأملاك يقدم هائزين على بلق الجياد، فليس تعدو قريش للمصارع أن تحين. ما أحسنه من وصف. أجول فلا أرى في القوم إلا ضريبا بالمهند أو طعينا، وفي أحد راح الهيجاء ألفي بأصحاب اللواء لها طحينا، وأحسبني غداة الفتح معكم أشاهد ذلك الفتح المبين. وإذ أم القرى تؤويك رغما لمن آذوك فيها مسنين، فتصفح بعد مقدرة وتعفو وتطلق لتطلقهم وقد عادوا قطينا، وكنت أراك تحمي في حنين ولكن ليذ حاشاك العرينا. لم يترك شاعرنا مشهدا إلا وصفه ذلك الوصف المؤثر. وفي متابعتنا لآثار شاعرنا نجده هو نفسه يقول أنها مشاهد تطأطأ لها الرؤوس ويقف القلب مشدوها أمامها. وها هو الشاعر يطلق العنان لنفسه ثانية. مشاهد تشرئب لها الأماني، وإن كان الزمان بها ضنينا، قد بيضت لنا سود الليالي بها واهتز عطف الزهريين. بعد هذين البيتين بدأ شاعرنا في المناجات، فانقطعت عنه الأصوات إلا ما يسمع من همسات النداء المتواصل الممزوج بالرغبة والرهبة في آن واحد. ألا يا رحمة للعالمين وشمس الحق يا هادي الأمينة،

0: ويا من هو للأمداد باب وبواب لأكرم الأكرمين، وسيفا من سيوف الله عضبا يجز به رقاب المجرمين. ترامت بي إليك ركاب حاج، ترامت بي إليك ركاب حاج، بغيرك ما حللت لها وضينا. على ثقة من الأفلاج وافت لتضرع في ذراك وتستكينا. تغض الطرف دونك من حياء وتعرض عندك الوجه الحزين. أرادت أن تبين لكم عن أمر ولكن ما استطاعت أن تبين. عليك الله يا مختار صلى وسلم ما دعا الشوق الحنين، وآلك والصحابة ما أقلت على أثباجها الحجج السفينة. هكذا أيها الإخوة نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم بحول الله في حلقات قادمة. طاقم حلقتنا يتمنى لكم الاستماع والاستمتاع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إشراقات إيمانية، برنامج ديني للوعظ والإرشاد. يعده ويقدمه محمد الجيلاني الأبد.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، إياك نضمن حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلى عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك؟ إلى عاد اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاه تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطب سفهين حتى مباشرة. عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملة تمشي لمكتب التسجيل لتابع له سكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية، ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درى شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحول تسجيلنا أو نسجله من ضرك ونضمن حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا، نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
4: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

سوار القلوب ومقيل العذرات.

قلت لك والغنى الله والحمد لله يا عشاك من وجه مقلك عياط الصعيد اللي يا وهجان خير من ليل الناس تقول ليلك يا ليلك يا لي

What I say,

باش نتم في حرمايا يا حريمك باش نتم نتم في حرمايا يا حريمك باش تعود يا حريمي

فقيرها لا يرتجى سواه. صمد بلا

سيدات غرائب صنعه بوجهته لولاهم شهدت به لولاهم إليه العنت العقول فأمنت بالغيب تؤذر حبها إياه سبحان من تعنى الوجوه لوجهي وله سجود ووجه وجباه طعن

ذات العلا العرش والكرسي ثم علا عليه علاه وسحاب ساط العرض فرشا

كم نعمة أولى كم من كربة نزلة وكم من مبتل عافاه إذا بليت بقربة أو كربة فادعو الإله وقل سريا لا محسن الظن الجميل به راس ولا راجي خبر جاه ولحلمه.

تصاحب الناس قدام فاقضيها عنه وبلغه الذي هواه واغفر توسلنا بفضل محمد وبمن له وجه لديك وجاه واشدد عرى عبد الرحيم برحمة حادث قد وطمن حلاه وذق برد رضاك عنه فلم يعجل على عبد لقب من كان عينك بالرضا ترى أغمى بحولك حاسد وكن له حرما عن المكروه واحمي حماه ثم الصلاه

صحفي على ابي العذيبي مقرد ولا حبر قل ابرق عيني لا حبر قلب رفعيني فامي جران وابنان حمل من صاب بنه ملسم عزمان.

راحت لقلبي عازب الهم والهوى عازب الهم والهارب وانبلاد الربع شرقي

وفشلت ذات الجمال ونعفها إلى ملتوى الأعسام من حيث مرتوى عاهد الرم ترعيان عن الصبا بعد ذكرها إلا رعوا عن الرعوا منازل ما هاجتهما إيه قبلها فقلبي على صفو الوداد لها انطوى أقمت بها دهرا بأهنى غبطة وأعذب وصل آمن صولة النوى وكم ليلة في هذه الدور بتها غازل غازل غزلانا من عين يصنها ريو إذا ابتسمت خرت

yarın sana yine deydim. Sana bahçe haş

وهل على بات الرني يقطف نورها هل سلامات بالحجاز أيان وهل رضعت من ذي زمزم رضعة ذي زمزم رضعة ولا حرمت يوما عليه المراضع لعله صحى حبيبي طيبة أبرد بكر سليمان ما تكن الأطالع بذكر سليمان سليمان.

لو صحابي بطيبة أبرد يبرد بكر سليمان تكن لطالع بكر سليمان تكن لطالع بكر سليمان تكن لطالع بكر سليمان تكن لطالع بكر سليمان تكن تكن تكن

العيش الخضراء. تموزي

لا فرد عن بالربع سبحة دمكي بالربع سبحة دمكي سبحة دمكي في كل ربع من مرابعها ربكي

عاش نسمى بحرنا حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك باش نتم بحريمك باش نتم بحريمك وباش تعود بحريمي.

من إله تحية متيم تدعى.

دا الى حسن القامي مكرم وصحيفة ضمن تعابع معنة عند الرحيل.

0: الإسلام دين القيم، بما هل في الحشيش وكبروا دون المقام ركن بيت المحرم.
1: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
4: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
5: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
6: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
7: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
8: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الداخلة الجهوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يتجدد فيه الشوق إلى سيرة خير الورى، وتنفتح فيه القلوب على نور المصطفى صلى الله عليه وسلم في برنامجكم بسيرته صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة، الذي يشرف عليه المجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. فأهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. ترافقكم عبر هذا الأثير فاطمة الصغاري، مرشدة منسقة بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. مستمعين الأفاضل، تناولنا في الحلقة الماضية حديثا عن نقد الصحيفة الظالمة، تلك الوثيقة الجائرة التي أرادت قريش بها أن تحاصر الدعوة وتخنق أنفاس الحق، فإذا بالله سبحانه يجعل كيدهم في نحورهم، ويبدل بعد الشدة فرجا وبعد الحصار انفراجا. واليوم نطوي صفحة لنفتح صفحة أخرى من صفحات السيرة المشرقة، نرى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت القلب عالي الهمة، يحمل رسالته إلى الناس، ويعرض الإسلام على الوفود والقبائل في مواسم الحج، يلتمس للحق قلوبا تعيه، وللنور أرواحا تهتدي به. إنه مشهد عظيم تتجلى فيه معاني الصبر وسمو العزيمة وحسن التوكل على الله. فلنصغي معا مستمعي الأعزاء إلى هذا الفصل المضيء من سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم، لعلنا نخرج منها بزاد من الإيمان ونور من اليقين. فالسيرة النبوية مدرسة تهذب النفوس وتزكي القلوب. نعم، نقرأها فنلمس سنن الله في تدبير الأمور، ونبصر كيف يثبت أهل الإيمان ويعلى شأنهم، فتطمئن بها القلوب ويرسخ فيها اليقين، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فبقدر ما نقبل عليها تدبرا وفهما وتدريسا، يزداد إيماننا ويصفو يقيننا، ونمضي على الدرب ببصيرة نيرة ويقين لا يتزعزع. نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، نسير على خطاه ونستمسك بهديه، فنجد فيه نورا يهدينا وسبيلا يبلغنا مرضات الله. مستمعين الأفاضل، لما ضيقت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وآذت أصحابه، وسعت في صد الناس عن سماع الحق، لم يتوقف صلى الله عليه وسلم عن بلاغ رسالته، لأنه يعلم أن هذه الدعوة أمانة من الله، امتثالا لقول ربه عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فلم يكن صلى الله عليه وسلم ينتظر الظروف المثالية، بل كان يصنع من المحن فرصا ومن التضييق أبوابا جديدة للنور. وكان موسم الحج يومئذ يجمع قبائل العرب من شتى الأنحاء، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ميدانا فسيحا للدعوة، فكان يخرج إلى منازل القبائل ويدخل على الوفود ويقول لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكانت دعوته صلى الله عليه وسلم واضحة، شعارها التوحيد وغايتها فلاح الإنسان في الدنيا والآخرة. ولم يكن يطلب صلى الله عليه وسلم من الناس مالا ولا جاها ولا ملكا ولا سيادة، بل كان يقول عليه الصلاة والسلام: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. وهذا يظهر أن الرسالة لم تكن مشروعا شخصيا للرسول الأكرم، بل هداية للبشرية لها. وقد قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فقد عرض نفسه صلى الله عليه وسلم

عليه وسلم على بني عامر بن صعصع، فقالوا له: إن نحن بايعناك ثم أظهرك الله، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الأمر لله، يضعه حيث يشاء. فأعرضوا عنه لأنهم أرادوا الدنيا قبل الهدى. وهنا نفهم قول الله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وعرض نفسه صلى الله عليه وسلم على بني شيبان بن ثعلبة، وكان فيهم رجال من أهل الرأي والحكمة، منهم مفروق بن عمرو وهانئ بن قبيصة والمثنى بن حارثة، فأعجبوا بكلامه، ولكنهم قالوا كذلك: إنا بيننا وبين فرس عاد، ولا نريد أن ننقضه. فانصرفوا. وهكذا يعرف بعض الناس الحق، ولكن يحول بينهم وبين اتباعه خوف المصالح. ومن أشد ما يؤلم في هذا الحدث من أحداث السيرة أن أبا لهب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في المواسم، فإذا دعا الناس قال: لا تصدقوه. وفي هذا تتجلى سنة الصراع بين الحق والباطل. وقد قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ييأس، بل ظل يعرض دعوته عاما بعد عام، وينتقل من قبيلة إلى أخرى. وهذا معنى قول الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ثم جاء الفرج من حيث لا يحتسب الناس. ففي أحد المواسم لقي النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من الخزرج من أهل يثرب، منهم أسعد بن زرارة ورافع بن مالك وعوف بن الحارث، فجلسوا إليه، فتلا عليهم القرآن، فوقع نوره في قلوبهم، وقال بعضهم لبعض: هذا والله النبي الذي كانت تهددنا به اليهود، فلا يسبقنكم إليه أحد. فآمنوا به، ورجعوا إلى يثرب دعاء يبلغون أهل يثرب ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بدأ تحول عظيم في التاريخ. فبعد هذا اللقاء جاءت بيعة العقبة، ثم الهجرة، ثم قيام دولة الإسلام في المدينة المنورة. وهكذا يعلمنا الله تعالى أن الثمرة الكبيرة قد تبدأ ببذرة صغيرة، وأن الفرج قد يخرج من أبواب لا يتوقعها أحد. مستمعينا الكرام، إن هذا الحدث يربينا على أن الدعوة إلى الله بالخصوص لا تعرف اليأس، وأن لكل جهد ثمرة، وأن الفرج يأتي بعد الشدة، والنور يولد من رحم الظلمات، وأن من صدق مع الله بلغه الله غايته. فلا تحتقر كلمة حق، ولا تستصغر جهدا صالحا. فرب كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في خيمة من خيام الحج غيرت مسار أمة إلى يوم القيامة. وفي الختام، مستمعي الكرام، تتجلى في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام على الوفود عظمة هذا الدين، وصدق حامله، وثبات دعوته. دعوة لم تبنى على إكراه ولا سلطان، وإنما قامت على البلاغ المبين كما أمر الله تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقد قال سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم، لقد مضى النبي صلى الله عليه وسلم يطرق القلوب ويخاطب العقول، لا يثنيه صد ولا يوقفه أذى، مستمسكا بوعد ربه، واثقا بأن الهداية بيده وحده جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فكانت كلماته صلى الله عليه وسلم نورا يسري في الآفاق، حتى أثمرت تلك اللقاءات رجالا حملوا راية الإسلام ونصروا الدين وبدلوا وجه التاريخ، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين.
وما أحوجنا مستمعي الكرام اليوم إلى الاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم، فقد قال

0: عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وقال أيضا: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالدعوة أمانة، والبلاغ رسالة، والصبر سبيل، والعاقبة للمتقين. فصلى الله وسلم وبارك على من أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم اجعلنا من المتمسكين بهدي نبيك، السائرين على سيرته، المقتفين أثره في السر والعلن، وارزقنا صدق الاتباع وحسن الاقتداء، وثبتنا على سنته حتى نلقاك، واحشرنا في زمرته، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. مستمعي الكرام، أودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلكم الحين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم.

0: والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن محطة عظيمة من محطات السيرة النبوية، وعن كلمات خرجت من قلب الرحمة إلى قلوب الأمة، كلمات تحمل وصايا خالدة ومبادئ سامية وقيما إنسانية عظيمة. إنها خطبة الوداع، تلك الخطبة التي يلقاها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة أمام جموع المصلين والمسلمين. وقد سميت بخطبة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: لعلي لا ألقاكم بعدها عامي هذا. فكأنها وصية مودع وجامع لأصول الدين ومقاصده الكبرى. أيها الأحبة، لقد اشتملت خطبة الوداع على معان عظيمة ومضامين جليلة، منها: أولا،
1: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: تأكيد حرمة الدماء والأموال والأعراض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. لقد جاء الإسلام ليحفظ للإنسان كرامته، فلا يجوز الاعتداء على حياته أو ماله أو سمعته أو عرضه. وفي زماننا هذا نحن أحوج ما نكون إلى استحضار هذه المعاني، فكم من إنسان جرح بكلمة، وكم من أعراض انتهكت بالشائعات، وكم من حقوق ضاعت بسبب ظلم أو اعتداء. إن الإسلام لا يحرم فقط سفك الدماء، بل يحرم كل ما يؤدي إلى أذية الناس أو انتقاص حقوقهم أو تشويه سمعتهم. ثانيا، إبطال مظاهر الجاهلية والظلم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل شيء

0: أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. لقد جاء الإسلام ليهدم كل صور الظلم والعصبية والتفاخر بالأنساب والأموال، وليقيم مجتمعا أساسه العدل والرحمة. فالجاهلية ليست مجرد مرحلة تاريخية مضت وانتهت، بل قد تعود في صور جديدة في التعصب وفي احتقار الآخرين وفي ظلم الناس وفي التكبر عليهم. فكل خلق يبعد الإنسان عن الحق والعدل فهو لون من ألوان الجاهلية التي نهى عنها الإسلام. ثالثا، الدعوة إلى المساواة والأخوة الإنسانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. إنها رسالة عظيمة تؤكد أن الناس جميعا من أصل واحد، وأن معيار التفاضل الحقيقي ليس اللون ولا النسب ولا المال ولا المنصب، وإنما التقوى والعمل الصالح. كم يحتاج عالمنا اليوم إلى هذا المعنى العظيم، حتى تزول أسباب التفرقة والكراهية، وحتى يسود الاحترام والتعاون بين الناس. رابعا، الوصية بالنساء خيرا. ومن أعظم ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم قوله: استوصوا بالنساء خيرا. إن الإسلام رفع شأن المرأة وصان كرامتها وجعل لها حقوقا وعليها واجبات. فالمرأة أم ومربية وبنت وزوجة، وهي ركيزة أساسية في بناء الأسرة والمجتمع. ومن حسن العشرة أن تسود الرحمة والمودة والتفاهم بين أفراد الأسرة، لأن الأسرة المستقرة تصنع مجتمعا مستقرا. خامسا، التمسك بكتاب الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله. فالقرآن الكريم ليس كتابا للتلاوة فقط، بل هو منهج حياة فيه الهداية والنور والرحمة. فإذا أردنا صلاح أنفسنا وأسرنا ومجتمعاتنا، فعلينا أن نرجع إلى القرآن الكريم، نتلوه ونتدبره ونعمل بما فيه. أيها الكرام، إن خطبة الوداع لم تكن كلمات عابرة، وإنما كانت دستورا للحياة، ومنها نستخلص دروسا كثيرة. من أهمها أولا ضرورة احترام حقوق الآخرين وعدم الاعتداء عليهم. ثانيا، أن العدل أساس بناء المجتمعات واستقرارها. ثالثا، أن الإسلام يحارب كل صور التمييز والعصبية. رابعا، أهمية بناء الأسرة على الرحمة والإحسان. خامسا، أن النجاة تكون بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، لقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك لها منهجا واحدا واضحا نسير عليه. وفي آخر الخطبة سأل النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال: ألا هل بلغت؟ فقالوا: نعم. فقال: اللهم فاشهد. فيا ترى، هل أخذنا من وصاياه نصيبا؟ وهل جعلنا تعاليمه منهجا لحياتنا وأخلاقنا ومعاملاتنا؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتتبعين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم العاملين بوصاياه، وأن يرزقنا حسن الاقتداء به ظاهرا وباطنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم عن تنقير التسجيل في اللوائح الانتخابية، إياك نضمن حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلى عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك، إلى عاد اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاه تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل اللي تابع له سكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درا شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحولوا تسجيلنا أو نسجلوا من ضرك ونضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا، نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفاً عاماً يونس الكنتي.

مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم جميعا. أكيد صعب جدا أن نتذكر أول نغمة في درب حياتنا. صحيح، في المهد يسمع الطفل صوت أمه لحنا وضحكات أبيه إيقاعا، فالموسيقى أول لغة نفهمها حتى قبل أن ننطق الكلمات. هذا المدخل للاستهلال في ضمن حلقة اليوم من برنامجكم من وحي الموسيقى يجرنا للحديث عن أثر الموسيقى في السنوات الأولى من عمرنا.

الأكيد أخي المستمع أختي المستمعة أن الموسيقى تساعد على تطوير السمع وخلق التوازن وتشجع على النطق، كما أنها تنمي الذكاء العاطفي والإبداع، ولا ننسى أنها تسهم في بناء الذاكرة وتعزيز التركيز وترسيخ روح الانضباط وتربية وترقية الذائقة السمعية الموسيقية.

إن الجيل الماضي أواخر القرن العشرين استمتع واستمع لأغاني الطفولة التقليدية من تهويدات ترافقنا أحياناً أو ترافقها هدهدات الأمهات في أحضانهن لجلب النوم الهادئ لأطفالهن مع ضوء جد خافت وهدوء يبعث على النوم والراحة، ونتذكر معها أغاني اللعب والمرح تتناقلها الألسنة. أغاني الأطفال الشعبية التقليدية تنقل الحكمة الشعبية والتفاعل الجماعي، والموسيقى أيضا لها وظيفة تعليمية وتربوية باعتبارها حاملة للمعارف والقيم، كما نجد في فصول الدراسات بالمؤسسات التعليمية فهي تستخدم في رياض الأطفال لتعليم الحروف والأرقام والأخلاق، فنجد أغاني تربوية تغرس القيم السامية الفاضلة الرفيعة كالرفق بالوالدين والتعاون والنظافة واحترام الآخر.

إن الموسيقى توفر لسامعها الأمان النفسي، حيث تشعر الطفل بالحب والاحتواء وتساعده على تجاوز الخوف والقلق والتوتر. ومن المبادرات والأمثلة الملهمة مستمعين إحداث مدارس أو معاهد الموسيقى للأطفال في الأحياء الفقيرة، وإدماج ذوي الهمم في الورش الموسيقية. ولا ننسى هنا الإشارة لبرامج تلفزية غنائية تركت بصمة وأثرا طيبا في نفوس الأطفال. وما دمنا نتحدث عن الأطفال، علينا كوالدين ومربين الانتباه لتحذير تربوي يتمثل في ضرورة انتقاء المحتوى الموسيقي المناسب لعمر الطفل والتركيز على البعد الأخلاقي، مستحضرين المنظومة القيمية.

الذاتية التي تغذي الطباع وتنمي فيها حس الإبداع. طبعا هذه الموسيقى تكون رائعة حينما تكون ذات مستوى فيه من الرقي الكثير ومن تهذيب الذوق الأكثر.

علينا ونحن نتحدث عن الموسيقى والطفولة أن نستحضر أن الطفل الذي يكبر على لحن نقي يكبر أيضا بقلب نقي، فالموسيقى لا تلهي الأطفال فقط بل تهذبهم وتفتح نوافذ أرواحهم نحو الجمال في الإيقاع والموسيقى. وختاما علينا أن نتجنب الأغاني الصاخبة أو ذات الرسائل السلبية والتي يكون مضمونها لا أخلاقيا. علينا أن ننتقي لأطفالنا ما يربي ذائقتهم السمعية حتى تكون راقية نقية. شكرا على جميل حسن إصغائكم والسلام عليكم.

0: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع لام سمع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: قسم التمثيل يقدم

الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم.

ابن الثامر. ابن الثامر لوحات تمثيلية عن قصة أصحاب الأخدود. تأليف عبد الحق حموش، ضبط الصوت ليوسف محمد، إخراج العربي الدومي. القسم الأول.

0: اليوم يخرج ابن تامر؟
1: كالعادة يا سيدي.
0: وأظنك موقودا في هذا.
1: كما هو الشأن.
0: وشريك؟
2: أيضا يا سيدي.
0: حسن. عبد الله؟
1: مولاي،
0: اليوم أقول لك انطلق على بصيرة.
1: من ماذا سيدي الكاهن؟
0: من أنك اكتملت واحدا في زمرتنا نحن السحار، معتلك في المعلنات والأسرار.
1: أنطلق؟
0: نعم، لأني في هذا أكلمك بلسانه، ذاك الذي عقدت لك عليه يوم الأساس، بلسان المجنح بهندام الوسواس، فاتن الناس، أعشامش الرساس.
2: الطاع، الطاع لعشامش.
1: عشامش؟
0: أكلمك بلسانه لأنه في المنام ألقى إلي بتبيانه عن حظوتك، مقبولا في ديدبانه، ساحرا تسندك العصبة من شياطينه وجانه. أيامك معي أتت أكلها، ولم يعود لك هنا إلا قليل بعدها. فانصرف، انصرف تدرعك الأبالسة، وإن بدا لك ارجع إلي، لأنه لم يبقى ما أعلمك إلا مسائل ثلاث.
1: سمعا سيدي، أمرك.
0: بقي شيء آخر يا ابن الثامر.
1: المعذرة.
0: شيء أستخبرك فيه ثم تكون مأذونا في الانصراف.
1: نعم المعذرة، أنا أصغي.
0: بعد أن تغرب الشمس يومه سنستقبل ليلة ماذا؟
1: نستقبل ليلة العكوف عند النخلة.
0: ليلة
1: عكوف آل نجران عند كعبتهم.
0: حسن، هل لك أن توصيني بشأنها؟
1: لدي شيء أقوله، ولكن ما بلغ قدري حتى أتقدم به على ساحر قدير مثلكم. الوصية منكم.
0: هذا نعم. أما وأنت تسير بميقات من ليلة الشجرة هذه، فاجعل وقدك أن يكون الأذى قبلتك، وإن حزبك الأمر فاجتهد أن يكون بينك وبين الخير حجاب. ها، تذكر أنها ليلة العكوف عند النخلة الفخيمة كعبة نجران المكسوة بأعز ما لأهلها من حلي وثياب، ليلة سجود مضني تعوج له أضلع أهل نجران، وتتسلخ منه شباههم كجلود النعاج الجرباء. والآن أأذن لكما، انصرفا في حماية صيصون.
2: في حماية صيصون.
1: سمعا.

0: نعم.
1: أتسمعها مني صريحا؟
0: بخصوص ماذا؟
1: في أمري وأمرك مع إشكم. ألا يبدو أنك وحدك من يحظى باهتمامي؟
0: في تلقي أصغار الصنعة؟
1: نعم.
0: إن صح هذا فأنا محظوظ.
1: كأنك تشك بما أقول. أوه، ربما تستصغر هذا الحظ الباهر.
0: يبدو أنك تجد من هذا في نفسك شيئا.
1: لا، ما يجديني أن أحسدك، ولو أنه لا يمنع من أن آسف لحظي.
0: شريك.
1: نعم.
0: هل سمعت منه شيئا بخصوصي؟
1: إني أرى فأفهم. إنه يوليك أناة قلما يبديها لسواك، ولا يتوانى في إطلاعك على أخطر أسرار الصنع. أظن أنه يعدك لخلافته كأكبر ساحر في نجران. لقد آن له أن يسكن التراب.
0: عجلت علي بالنجح يا شوري.
1: بل أعني ما أقول، لأن قريحتك شيء عجيب، وكل ما فيك يدل على أنك ساحر غد. عندما أراك تتلقى الأسرار من مشكم، يبدو أنه الأولى بأن يتعلم منك، ما أن تشرع في إزعاج الأرواح حتى تصبح رجلاً غير الذي أنت الآن. تتبدل أحوالك، تشحب ويصبح لنظراتك نفاذ الحراب. لا يبقى منك حاضراً غير جسدك، تبدو كما لو انسلخت عما حواليك وتملكتك كائنات أخرى.
0: عجباً، أيحدث هذا؟
1: يحدث ولا تشعر به، لأنك مفطور على السحر أو على ما هو أدى منه. وليت لي من قريحتك بعضها القليل.
0: أبذل جهدك وتنام.
1: لا يغني جهد عن قريح. وكأني بمشكم يقصد هذا حين يعنى بك كل العناه ويهملني كل الإهمال. ومع ذلك أشهد أني لا أخلو من تقصير. فلا أنا ألزم السمت الصحراء عبوسا وتطيرا، ولا أنا أترك هذه المغارة لألزم الخلوة التي أمر بها كما تفعل أنت. إنما أندفع مع أقراني في معاطاة الشعر والكأس العقار. ربما هذا مصدر فشل.
0: أما والأمر هكذا، فسأستبدل لك طريقة بأخرى. ملع للسحر إلى الكهانة.
1: كهانة؟
0: من لا يصلح لهذا يصلح لتلك.
1: هو شيء خطر لي مرات. أنا أجيد لوازم الكهانة من سج وكلام مرصوص. وليت أبي يسعفني على هذه الوجهة.
0: لك لسان لتفهمه؟
1: وهل أستطيع يا عبد الله؟ إنه يريدني على غرار مشكم ندا لك.
0: على غرار مشكم ندا لي؟
1: وما العمل؟
0: دع الأيام تدبرها يا أخي. الآن أتركك.
1: إلى اللقاء.
0: أو ربما وداعا.
1: كما يحلو لك.

0: هذا والله ما لم أعد أطيقه. يتأكد لي أن لا جدوى مما أقضي فيه الأيام، لا جدوى من صحبة مشكم وأسراره وكهفه، ومن مناجات أرواح الشر والأبارسة. لا جدوى يا عبد الله، إنني فتى أأنس من نفسي جنوحا إلى نور لا أدري كيف أسميه، ولكني كلما حضرت إلى مشكم أحسست ذلك النور يتلاشى، وشاعت في نفسي ظلمة لا أدري كيف أسميها. ومع ذلك فهو أبي من أراد ويريد هذا، والسبب من أجل أن يصبح لي شأن في نجران، فإن تابعته كنت جديرا بكل عاقبة سيئة.
1: رجل الطريق، ورجل الطريق.
0: نعم، بكل عاقبة سيئة.
1: ورجل الطريق. لحظة، لحظة جزيت الحسنة.
0: ماذا أسمع؟
1: ورجل الخير، ورجل الخير.
0: شخص ينادي يستغيث، ولكن أين؟
1: أقبل، أقبل رعاك الله، أقبل.
0: هو هناك عند منحنى الربوة. هيا هيا هيا.

0: أنت من سمعت نداء؟
1: نعم ولدا.
0: خيرا؟
1: لا بأس لا بأس، إنما هي خيمتي كما ترى ارتخت حبالها، وطالما ترقبت من يعين في تثبيتها.
0: هذا كل شيء؟ حسبتك محصورا بين قاطع الطريق.
1: استجابتك شهامة على أي حال.
0: حقا خيمتك وشيكة السقوط، هذا إلى ما ينذر به المساء من عواصف. هيا ثبت عمود الخيمة من الداخل وأنا أشد الأوتار.
1: تجزيك السماء تجزيك السماء يا ولدي.
0: ثبت الخيمة، إني أراها مهلهلة.
1: لا عليك يا ولدي، هي كذلك.
0: الويل، حبال الربط وهي. يا شيخ يا شيخ.
1: نعم ولدي.
0: اطلب لي حبالا أخرى، هذه لا تصلح.
1: أخرى؟
0: عجل وإلا سقط كل شيء.

0: والآن
1: هكذا كل غمرة تنجلي، العاصفة سكنت والخيمة قامت والشيخ عاوده مزاجه.
0: جزيت الخير. ترى ما كان يحدث لو لم تسقك الأقدار إلي.
1: أصارحك أني لم أشاهد أسوأ شدا مما كانت عليه خيمتك، لكأن من قام به قليل الدراية بالسكن في خيام البادية.
0: أصبت يا ولدي.
1: على كل، قد آن لي أن أتركك.
0: الآن؟ أوه لا لا لا تفعل يا ولدي، هو الليل قد تقدم والتعب نال منك ولا يبدو أنك قريب الدار. اقضي الليلة هنا وغدا أتركنا بالخير الذي لقيتنا به.
1: هذا كرم منك، لكن من الواجب ألا أكلفك.
0: لا تعاند يا بني، وإلا قلت إنك لا تجد عند مثلي ضيافة تستأهل نبلك.
1: لا لا لا، معاذ الله، قليلك كثير يا سيدي.
0: إذن خذ راحتك، وقد لا تعدم لدى هذا العجوز ثمرا لذيذا.
1: أما هذا فيزيدني إغراء، ولو صرفتني بعده ما رضيت.
0: حسنا، هل دبتك بحاجة إلى شيء؟
1: على ظهرها بعض العلف، ولو أني لا أطمع لها الليلة بماء.
0: اطمئن، سأتولى عنك ذلك.
1: عجيب أمرك يا شيخ، عجيب ورب الكعبة. أتراك هنا بحكم مزاج سيء لم يشفع معه تقدمك في السن؟ لا يبدو ذلك، فأنت وقور بشوش، لطيف المعشر، وحري إن كنت محزونا أن تلتمس السلوى في الأحياء العامرة والمدائن. إنك لتبدو متمرسا بمثل هذه المشاق، والظاهر أن

0: النصيب الأوفر من سنك المتقدم، لكنك على التحقيق لم تشهد منها إلا القليل في نجران، لأني أتوسم فيك الغربة عنها وعن أهلها. فلما هذا؟ وما الدافع بك إلي؟ بل من تكون وما سرك؟
1: على ما يرام يا ولدي، اطمئن على دبتك وهي إلى ما تيسر من طعام. هي الصرة بجانبك، خذ منها كفايتك.
0: الصرة؟ يبدو ألا معول على إدام ولا لحم.
1: هو كذلك، ما بيدك غير حبات رطب وقليل من لبن.
0: أمرك أمرك، إنما هيئ ما يعوض ذلك في المرة القادمة.
1: المرة القادمة؟ أحقن تنوي العطفة هنا من جديد؟ إنك إن فعلت أدخلت المسرة على نفسي.
0: ما المانع إن كنت سأجد الشواء اللذيذ والثمر الممتع؟
1: استهل كل خير يا ولدي، ولكني بخصوص هاتك الأشياء لا أعيدك بشيء، فإنما أنا راهب مقطوع الصلة بملذات طعامها وشرابها.
0: راهب؟
1: نعم، راهب يتقوت بالضرور الذي يحفظ عليه حياة نظرها للعبادة والتأمل. ما وجه العجب؟ على كل، لنترك هذا إلى حين، افتح الصرة وتناول طعامك.
0: وأنت؟
1: بعد أداء واجب ما. هيا هيا، لا تنتظرني، اذكر الرب وكل.
0: هو كذلك. ما أغربها ليلى، بل ما أغربها ضيافة. أأنا حقا في الطريق الذي اعتدت الرجوع خلاله إلى بيت آلي؟ لا ريب. وهل لا تكون توابع مشكم قد ترصدتني في صورة هذا الرجل؟ لكن ماذا أرى الرجل يفعل؟ إنه يليني ظهره ثم يجلس. يجلس إلى رتاج من عود بين قائمتيه صحف عتيقة. ماذا؟ يضع وجهه بين ضفتي رتاج في سجود مطمئن. رباه، إنه هكذا يبدو قطعة من العبادة مجسدة. ياه.
1: ربنا اجعلنا في أنصار المسيح ابن مريم إليك. ربنا آمنا بما أنزلت من حق ومن رسول ومن كتاب، شهدنا بوجودك ووحدانيتك، وأسلمنا وجهنا وضميرنا وأمرنا إليك، فاكتبنا مع الشاهدين. آمين.
0: ولكن أي راهب في الملل هذا؟ أمن اليهود هو؟ لا لا يبدو ذلك، ما عهدناهم يهيمون هكذا في الفلوات، ولا لهم هذه الحرارة في التعبد. أهو نصراني؟ من يدري؟ ومع ذلك لا أذكر أني رأيت مشهدا داخلني منه إحساس كهذا، شعور ملؤه الطيبة والقبول. الطيبة والقبول، الطيبة والقبول.
1: في صحتك يا ولدي، ومع الاعتذار مرة أخرى، من آداب الضيافة أن يؤكل الناس ضيوفهم، فلا تلمني في الإخلال بالقاعدة.
0: لكل عادته.
1: لا لا لا لا، بالنسبة إلينا ليس ما رأيته عادة، إنه واجب، الصلاة ثم الأكل. وقل مثل هذا في سائر مشاكل.

0: أنا من بعض أحياء عرب الشام، تركت بني قومي ويومها دون سنك بكثير. قصدت بلاد الروم فطفت أرجاءها مؤسرا أحترف الصنعة تلو الأخرى، بل بلغت من سوء الحال حدا أطمع بنخاسة. نعم، نخاس حاول استرقاقي مدعي أني عبد هرب منه. كان هذا الذي حدث نقمة في طيها نعمة، ففي انتظار أن يحضر النخاس ما أمر به من حجج، أودعت للخدمة في بعض الكنائس ذات الصلة بكبير بطارقة هرقل. وتوالت الأيام لم يحضر خلالها النخاس ما يثبت دعواه. بعدها خيرت بين الصراح أو البقاء في الخدمة، فكان أن بقيت هناك عام وزيادة، أثناءه التقطت نصيبا من العلم هو منطلقي إلى ما أنا به. نظرت نفسي للعباد بالتأمل، ووجدت في القسطنطينية من وفرة الكتب والأخبار ما شد عزمي على قضاء العمر فيها، إلى أن حدث ما وجهني نحو الشام من جديد.
1: كيف؟
0: هي الفتن، فتن قديمة تجددت بين المعتقدين بناسوتية السيد المسيح والراجمين بألوهيته، فتن خضبت بالدماء أحياء المدينة، وكدت ما مرة أهلك في معمعانها.
1: وهكذا عدت إلى الشام؟
0: نعم، ولكن إلى حين ما كاد يستقر بي المقام، حتى أخلدت إلى المعتاد من التأمل والكتب، فقد بات يشغلني من تلك الكتب شيء آخر، كلمة هنا إشارة هناك بشأن هذه الصحراء وما ينتظر منها.
1: صحراء العرب.
0: أجل يا ولدي، ولهذا قصدتها، أقضي نسكي في جنباتها منذ أعوام.
1: وما الذي تشير إليه الكتب بشأنها؟
0: بشارة عظيمة باهرة، طوبى لمن تدركه فيستجيب لها.
1: كأني لم أفهم.
0: أوه، لا تقل هذا. الذي حدثتك به مما ينظر أن يخلو منه وجدان أحد في بلادك، الأصح أن تقول إنك في غفلة عنه، وليس أنك لا تفهمه. إنه يسكن قلبك، وإن أرهفت له تبينته.
1: ولكني لم أقرأ كتابا ولم أسمع من أخبار.
0: يشكو الظمأ وفي النبع فمه. حسنا، أتسمع مني ثم لا تساء.
1: لا يجهل ضيف على من أكرمه.
0: العفو، العفو يا بني. الذي ألمعت إليه نجده في الكتب، وقد أصبت إذ قلت إنك لم تفهم، لأنه قليل بين العرب من يهتم لها. هذا الذي قارنته بالكتب ولم تفهم، عاش عليه بنو قومك زمنا ثم نسوه، وما يزال بعض منه يخالج رجالا من العرب هنا وهناك، هم المتحنفة النابذون عبادة ما سوى إله إبراهيم.
1: إله إبراهيم.
0: أجل، لا ما صنعت كل قبيلة لنفسها من آلهة.
1: هذا والله أحسن ما سمعت، كلام يشرح الخاطر، وكأني به ينفس عني كربة.
0: ألك في التماس هذا الأمر سابقة أخفقت فيها؟
1: لا لا، ولكن لي سابقة في ضد ما سمعت منك، وقد سكنني منها كرب عظيم، ولأجله قلت إنك نفست عني.
0: يبدو عليك. وكيف يا بني؟
1: قضت علي جهالة والدي بأن أطلب أسرار السحر، ولقد صرفت في ذلك أعواما بين يدي حكيم اسمه مشكم، كبير سحار نجران.
0: مشكم.

0: يا غضب الله.
1: أي نعم مشكم، تلمدت علي وما أميز هل الذي عنده حق أم باطل، لأنها إرادة والدي وكفى. لكني لأول يوم أحسست منه ومما يلقنني نفورا، ولكني غالبت نفسي وقلت ما كان أبي ليوجهني وجهة في غير صالحي، وربما في تعاليم مشكم مزايا لم أتهيأ لإدراكها بعد، فلأصبر لصعوبات البداية. ولكنه يا سيدي النفور تطور إلى اشمئزاز ثم إلى كرب، وجدتني أفقد طمأنينة كانت لي من قبل، فلا يمضي يوم إلا وأحس قلبي يتحجر ونفسي تضيق. لقد كنت في حال كهذه حين سمعت نداءك، فإن يكن يا سيدي اجتماعنا صدفة فما أسعدني بها صدفة، وإن يكن من تدبير قدرة ما فخيرا نأمله منها.
0: الله يرعاك يا ولدي، تبدو طيبة. الهم الذي كدر نفسك لن يمضي هدر، وإن له عقبة.
1: أطمئن يا سيدي.
0: جربت ما عند الغير وسمعت ما عندي، والأمور لن تسير أبعد من هذا، فاختر لنفسك وسوف ترى.
1: كأنك تتوقع أني لن أطيق.
0: لا لا لا، ما هذا قصد، ولكني أتحسب لما يأتي من الغير.
1: هل لعلك تقصد أبي يا سيدي؟
0: قد يكون، ولو أني لا أعتقد أنه يكون مصدر العناء الجسيم.
1: فممن الحذر إذن؟
0: من قوم يعرفون هذا الحق ويكتمونه، لأن الضلالة تجارتهم. من يهود يا ولدي.
1: يهود، وما شأنهم ومن اهتدى؟
0: شأن ذو بال وخطير، لا تنس هذا.

0: نفض ابن الثامر يده من السحر واتجه إلى الراهب، فتلقى عنه المستطاع من شؤون الكتب والأديان، وخلص من ذلك إلى عبادة قويمة هي عبادة الله الحق، وتوجه إلى عرب نجران يثنيهم عن عبادة الأوثان، وكان له من حماس الشباب وتفتح البصيرة ما أمكنه من اجتذاب نحو 20,000 منهم. ولأسباب وأسباب كانت يهوذ اليمن تنظر بهلع إلى ما يجري.
1: نعم نعم، من
2: هي؟ بيعة الحخيم دوناش.
1: أجل،
2: وهو الآن هنا؟
1: قد يكون، إنما في انتظار أن أستخبر لك. تفضل.
2: يطول عمرك. شكرا.
1: تفضل، خذ مكانك.
2: شكرا.
1: يبدو من تعبك أنك أخو سفر طويل.
2: من قلب اليمن، سفر لا راحة من مشقته إلا في لقاء غبطة الحخيم.
1: من أين في اليمن يا أخي؟
2: من رجال المجمع، أوفدوني إلى صاحب الغبطة في مهمة عاجلة.
1: عاجلة ولا بد؟
2: ولا بد.
1: أيمكنني الإبلاغ بشيء منها مسبقا؟
2: لا لا والله، هي شؤون مخصوصة.
1: كما يحلو لك، عن إذنك.

0: الدخول الدخول اوكي.
1: أخ يلتمس لقاءك يا سيدي.
0: ولكني قلت لك قبل ذلك.
1: الأمر عاجل وأكيد يا سيدي.
0: حسنا ليدخل فورا صراف السيد حسدي.
1: أمرك.
0: والآن أين انتهينا؟
2: كما قلت لك الأمر يا سيدي الحبر مختلف تماما هذا العام.
0: من حيث ماذا؟
2: هي السوق وأحوالها. هي السوق يتوقع لها رواج، ولكن الرواج شيء ومردوده شيء آخر. ستعرض سلع من الشام والحبشة وصحراء العرب، والمتوقع أن تتوازن تلك السلع مع ما سيطرح في مقابلها من دراهم. فأين الربح المقبول من هذا؟ أو بالأصح هذا ما داولته مع الإخوة فأرسلوني لأستفتيك فيه.
0: غريب ما أسمع. منذ كانت التجارة والسوق بين صعود وهبوط، ولم يحدث قط أن أصبتم بما يسيء. فما يحيركم اليوم؟ ما يفوتكم في تداول السلع تعوضونه بالربا؟ ولا أخال شريعة وسعت فيه على أبنائها كما فعل معكم التلمود؟
2: ولا شك.
0: إذن ماذا بقي بعد؟
2: ولكنها كما أسلفت حالة خاصة يا غبطة الحخيم، حالة السوق.
0: أنا رجل شريعة يا حسدي، العادة أن أفتي فيما يعرضه الغير. إن كان جديدا خرجت له من الأصول، وإن كان مألوفا ذكرت بما يعمل فيه. ولكنك حتى الآن لم تقل لي شيئا في هذا المعنى. هيا مثل ماذا هذه الحالة التي تقول إنها خاصة؟
2: مثل هذين الدرهمين يا سيدي.
0: درهمين ما لهما؟
2: تأملهما.
0: درهمان من مسكوكات بزنطة، ذهب لا شائبة فيه، لامعان كما لو خرجا توا من دار السكن. ها، لا شك أنك تحتفظ بهما من قبل رحلة إلى الشام.
2: شيء كهذا.
0: وبعد ما الغرض؟
2: الغرض أن أسمع من سيد الحبر ما إن كان لأحد الدرهمين قيمة الآخر.
0: الذي أعرف يا حسدي أن دور السكة دقيقة موازينها. هذان الدرهمان في كيسك يزينان مثلهما في كيس غيرك،
2: ويمتنع أن يحدث العكس؟
0: لا مانع، كل شيء ممكن، ولكن القاعدة هي التساوي.
2: أتأذن لي بإلفات نظرك إلى شيء من هذا؟
0: في الدرهمين؟ أظنني أكفيك. هذا درهم كامل، وهذا عامل المبرد في حروفه. ويا له من مبرد دقيق.
2: فطنتك جديرة بإدراك هذا يا حخيم نجران، وفيه جئت أستفتيك لذمتي وذمة إخواننا،
0: وهو العوض عن ضائقة السوق التي تتوقعون.
2: أجل،
0: ووصلتم بشأنه إلى ماذا؟
2: أنسنا على قدر أفهمنا إلى أن الشريعة تجيزه بعد أن حسبناه نوعا من الربا.
0: كالحكمة تأتي على لسان الحمقى. جانب منها منعش والآخر يدعو إلى الضحك. هكذا شأنكم. أصبتم في أن الشريعة تجيزه، وسأورد مستنده من التلمود، ولكن أخطأتم في إدراجه صنفا من الربا، لأنه لا دائن هنا ولا مدين.
2: ما شاء الله
0: يا حسدي. أفتيك وتجار إسرائيل بأنكم في حل من كل تابعة بشأن قيراط الذهب تنقصونه من مسكوكة الأمم، لأنه كما جاء في التلمود: لن يعامل الرب بني إسرائيل معاملة الأمم الأخرى، سيحابيهم وإن لم يعملوا من الحسنات إلا ما هو تافه كروط الدجاج.
2: آمين.
0: هل بقي شيء؟
2: لا لا.
0: انصرف إلى إخوتك بما سمعت.
2: أمرك.
0: يا عزرة، عزرة.
3: نعم سيدي.
0: إلي بزائرنا. بزائرنا ترى من يكون؟ هو لا شك من غير نجران، وإلا لكان عرفه الخادم.
4: شالوم سيدي.
0: شالوم شالوم، أهلا أهلا بالزائر، واعذرني إذ جعلتك تنتظر.
4: أقبل به عذرا إن سامحني الرب في تعبد قطعته عليك.
0: هذا من تقواك. تفضل تفضل اجلس.
4: شكرا شكرا من خديمك يهودا.
0: تشرفنا تشرفنا. مرحبا بيهودا، مرحبا.
4: قصدت غبطتك في مهمة من طرف سادتنا أحبار اليمن. لقد كلفت بأن أذاكرك بأحوال رعيتنا يهود نجران، أحوالهم المألوفة وكيف تمضي، والجديدة وكيف تدبر. إن لسالة الأحبار كامل الاعتداد بفطنتك يا سيدي الحخيم، ومع ذلك قد يحدث ما يصعب تدليله أو يحتاج إلى أكثر من رأي، وها هنا ستجد مني كامل الإصغاء لأحمل إليهم ما أشكل عليك، مستعينين فيه بالتلمود وبحامل يهودية ديناواس ملك اليمن.
0: طمئن السادة رجال المدارس على أحوال الإخوة هنا، إنهم على العهد، لا يأتون ولا يدعون إلا بفتوى حخيمهم الصادرة بمقتضى التلمود الأقدس. إنهم على رغد من العيش لا يشاركهم فيه أحد، لهم السيادة في التجارة والمال بسطوة لا تقل عن عمل إخوانهم في قلب اليمن أو يثرب الحجاز. لقد وصلت إلي يا يهوذا وأنا مجتمع إلى نقيبهم أجادبه مسائلك هذه، فلتبلغ هذا تعبيرا عن متين عهدهم بالأحبار المبجلين وعظيم امتنانهم لذي نواس.
4: سأفعل سأفعل، والآن هكما تبقى، أو بالأصح بقي الجانب الثاني من مهمتي. لقد حملني الحبر الأكبر مكتوبا أسلمه لك، وها أنا لا أؤديه. تفضل يا سيدي.
0: عظيم عظيم.
4: شكرا. مع الرجاء أن يكون جوابه جاهزا عندما أتهيأ للرجوع.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
4: عن إذنك عن إذنك يا سيدي.
0: حقا هو بختم شمويل، وهو خطه أيضا.
5: هذا من حبر مدارس يمن ديناواس إلى الحخيم دوناش. شالوم. أما بعد التحية، فقد بلغنا ما أصبحت تهش به نجران من جهة المسمى عبد الله بن الثامر، جراء ما أشاع في الناس من قصص رهابنة النصارى ومتحنفة العرب، وما كنا لنهتم لولا ما اتسم به عمله من مثابرة وما تلاه من انقياد له، حتى تعدت أتباعه 20,000 كما سمعنا. ولا يخفى ما في هذا من الخطر علينا معشر اليهود. إن نجران باب اليمن إلى الحجاز مثل ما هي باب الحجاز إلى اليمن، وهذا الذي حدث ينذر بأمور خطيرة لا تخفاك. فلئن كان ابن الثامر يدعو بني قومه إلى النصرانية، فأنت تعلم ما بيننا وبينها من عداء، وإن كان يدعوهم إلى نحلة مما تسميه العرب بحنفية شدها إبراهيم، فهذا هو الطعن الأكبر في تفردنا بأمور الكتب والسماء. أضف إلى هذا أن اعتناق النجرانيين لهذه الملة أو تلك ينذر بقيام حاجز بيننا وبين الإخوان في يثرب وخيبر ومشارف مكة، وهذا غير مأمون. مهمتك أيها الحكيم دوناش تتعدى رعاية طائفتنا في نجران، إنها أيضا تثبيت العرب على جاهليتهم وأوثانهم، والحيلولة بينهم وبين أي بصيص من أمور السماء. مهما كانت الوسيلة أو التوت الطرق وتمشي مع هذا، رأينا أن نعهد إليك بالوقوف على حقيقة ما يدعو إليه ابن الثامر، فإن استطعت أن تدبر أمره في صمت فذاك، وإلا فأبلغنا بالمزيد من أحواله وسنرى. شالوم.
3: كنتم في الاستماع سيداتي وسادتي إلى القسم الأول من تمثيلية ابن الثامر. ابن الثامر تأليف عبد الحق حموش، ضبط الصوت اليوسفي محمد، إخراج العربي التغمي.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

الخير لو أدهلت اللؤلي مانعا دبل أهلي وعلي زاد الخير فالتالي قبل يا كل من اللي قدمت جمالي.

وقالت الحد الفم هم علين وقت حد فم وقال لك الحد يمشي.

سرملك جاد ما في عن تجاري حجرك طيب نجم مركز.

الكلاب معي عشرة وعشرة رمس متمحشين لي يا رايت لا يا غير رايت من بطوي حنمونا يا مولا يا اقدر وساني ما تلاقيت لا يا مولا حوالي اقدر وساني ما تلاقيت

الذي أردت أن يبكره ولا زلت ولا زلت في أرض تنبج بكره وجلته ذا ثروة حسنة على

وقال انتوا بالموج واحتز ظنهم لي تحاد ليس في المتواني فكلت همي إذ رهم داعوا ليلة داعوا ليلة داعوا

Caroline. تكلفت همي إذ رغم ذا أولى لكن تحوفت بالنص والزملان وقال

معاك باش نصاك مش مرة ترجع زعيم. تمشي راقد سوحك كيف اللي تنسى

وذاك ذاك تصماك على اللي فات ولقدام حدس العين ساح الشاك بطن الواد وحرص الشياد نقي مثل من حراك الزين دخل امتقاد تحوز من الأطوى وتحوز من الساحل يقول ما تلاقي السجن

وعادت عندي من ذاك النهار وعادت عندي من ذاك النهار.

Yeah.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هين حتى عبر الانترنت. لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الانترنت. يكانها خلق وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الانترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لاه يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومفهم لاه تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود حداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.

بحلول عيد الأضحى المبارك سعيد برسم السنة الهجرية 47 و400 وألف، أسرة إذاعة الداخلة تتقدم لكم بأصدق التهاني وأعمق الأماني. كل عام وأنتم طيبون.

0: تواصل وتنوع. إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

محاسناً جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي.

كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان على امتداد رقعة هذا الكون الفسيح من المحيط إلى الخليج، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام الأفاضل في حلقة جديدة من برنامجكم إشراقات لغوية، حلقة تتعطر بنفحات الطلعة البهية والإشراق السنية لعيد الأضحى المبارك، هذا العيد الذي تتجلى فيه معاني الطاعة والتضحية وصلة الرحم والتكافل بين الناس. وفي هذه المناسبة الدينية الجليلة لا نملك إلا أن نتأمل جمال اللغة العربية وهي تحتفي بشعائر العيد ومفرداته، فاللغة العربية لم تكن مجرد وسيلة للتعبير عن الشعائر، بل كانت وعاء لمعانيها الروحية والإنسانية. فكلمة الأضحى مثلا كما في كريم علمكم الشريف مشتقة من الضحى، وهو ارتفاع النهار وإشراقه، لأن الأضاحي تذبح في هذا الوقت المبارك، أما الأضحية فهي ما يتقرب به إلى الله تعالى يوم النحر من الفعل ضحى أي قدم وضحى وبذل. أكيد في رحاب العيد المبارك السعيد مستمعين الأعزاء تتردد كلمات ذات دلالات عميقة كالتلبية والتكبير والنحر والنسك، كلها ألفاظ تحمل في جذورها معاني التعبد والخضوع لله عز وجل. فكونوا معنا ممنونات وممنونين في هذه الحلقة الخاصة من إشراقات لغوية، حيث سنمزج بين بهجة العيد وروعة البيان وجمال اللغة العربية التي ازدانت بها شعائر الإسلام.

0: مشكورين ضمن هذا العدد الخاص بعيد الأضحى المبارك مشاركة الأستاذ يوسف أبو جرفاوي.
1: الأستاذ يوسف أبو جرفاوي خريج جامعة القرويين كلية اللغة العربية مراكش، وحاصل على دبلوم دراسات العليا المعمقة جامعة عبد الملك السعدي كلية الأدب والعلوم الإنسانية تطوان. ونحن على مقربة عيد الأضحى المبارك، أتقدم لكل أوفياء برنامج إشراقات لغوية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخل بأرق المعاني في التعبير عن أصدق التهاني وأعمق الأماني. أما مساهمتي في هذه الحلقة الخاصة ستكون بمشيئة الرحمن حول الحديث عن عيد الأضحى وربطه باهتمام وتخصص البرنامج، ألا وهو البعد أو المجال اللغوي. فإنني ارتأيت راجيا المولى التوفيق ضمن الفقرات والمعلومات اللغوية المرتبطة بعيد الأضحى تقديم جواب عن سؤال يتردد: لماذا سمي يوم العيد يوم النحر؟ الجواب أحبتي المستمعين الكرام، لأن النحر هو ذبح الإبل خاصة، ثم غلب الاسم على ذبح الأضاحي عموما يوم العيد. وأود الإشارة من باب التذكير أن الفرق بين الذبح والنحر يكمن في أن الذبح يكون غالبا في الغنم والبقر بقطع الحلقوم، أما النحر فيكون في الإبل بطعنها في اللبة وهي أسفل العنق. أما معنى التكبير، لغة مشتق من الفعل كبر أي عظم، وفي قولنا الله أكبر إعلان لعظمة الله فوق كل شيء. هل تساءلت يوما أخي المستمع أختي المستمعة عن كلمة عيد من أين جاءت؟ سمي العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر كل سنة، وقيل لأنه يعود بالفرح والخير على الناس.

جواباً عن سؤال ما المقصود أو ما معنى الأيام المعدودات والأيام المعلومات. يقول مستمع الكريم عبد الهادي المنتصر من المنطقة الحدودية القرقرات بإقليم أوسرد بأنهما عبارتان وردتا في القرآن الكريم، وقد فسر العلماء الأيام المعلومات بأنها أيام العشر من ذي الحجة، والمعدودات بأنها أيام التشريق. والتشريق لغة، يضيف المستمع الكريم عبد الهادي المنتصر، كلمة مأخوذة من الشرق أي الشمس، لأن الناس كانوا يشرقون اللحم أي ينشرونه تحت الشمس ليجف. أما معنى منا يقول عنه بأنه ذلك الموضع المعروف في الحج، وقيل إن اسمه مشتق من التمني أو من كثرة ما يراق فيه من دماء الهدي والأضاحي. واسمحوا لي مستمعاتنا مستمعين الكرام أن أضيف لما تفضل به المستمع عبد الهادي المنتصر، وهو قيم وينمي رصيدنا اللغوي معرفيا، أن أضيف إشارة إضائية تتعلق ببلاغة لفظ الفداء في قصة إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم، فقد جاء لفظ عظيم ليدل على عظمة الطاعة والابتلاء لا على حجم الذبيحة فقط.

0: الأديب الأريب والكاتب الروائي ومربي الأجيال الأستاذ نور الدين اليعقوبي إلا أن يؤثث الفضاء المضموني للبرنامج كعادته، مشكورا بشريط ضمنه تسجيله الصوتي الشخصي ركز فيه على شعر عيد الأضحى السعيد، فلنستمع ونستمتع.
1: أيام عيد الأضحى مباركة ينتظرها المسلمون في كل مكان، وفيها تتعالى التكبيرات وتلهج الألسنة بالتكبير والثناء. وللعيد في القلب فرحة وفي الروح سعادة وفي الوجدان بهجة لا توصف، له طقوس أيقونية لا يضارعه فيها أي عيد أو مناسبة مهما اتصفت بالروعة والجمال. ولطالما ما تغنى الشعراء بعيد الأضحى وأيامه المباركة ومشاعره المقدسة، وقد تنافسوا في التعبير عن مباهجهم الكبرى وأفراحهم العارمة بقدومه بنظم أجمل أبيات.

ذات الشعر وأرقاها تعبيرا عن الفرحة والجلي. وقد انتقيت لكم أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات من أبيات الشعر باقة من أروع وأجمل قصائد أو أبيات القصائد مما قيل عن عيد الأضحى المبارك، راجيا رب القبلة والنبي إبراهيم ومحمد والعالمين أجمعين أن ترق لكم وتنال استحسانكم. ومن بين الاختيارات قصيدة من الشعر الفصيح تعبر عن أجواء عيد الأضحى المبارك، تجمع بين التكبير والفرحة وذبح الأضاحي وصلة الرحيم. يقول الشاعر: أقبل العيد بالأفراح يبتسم، والكون شع بنور الله يحتدم. تكبيرة العيد في الآفاق نغمتها تحيي القلوب وفي الأرواح ترتسم. هذا هو الأضحى يفيد بمكرمة ذكرى الفداء وفيه الخير والنعم. تقربا لإله العرش نقصده بالأعطيات، ودم الأضحى له سنن. يا عيد جئت وأهل الود في فرح، هذا يصافح هذا زالت التهم. فانشر سلامك في الدنيا بأجمعها، فأنت رمز التآخي أيها العالم. ويقول شاعر: فاض قلبه شوق للأهل في العيد، أقبل العيد مستفيض الجلال مستنير الشروق والآصال. أصبحت من صباحه الناس في بشر، وأمست من ليله في اختيال. التهاني على الشفاه تراجيع تغنت بفرحة الإقبال. والأمان بين الجوانح خفق دائب بالرجاء والابتهال. العيد لبس الثوب بين نضارة تختال فيه بزهوة وجمال. أو رفع أعناق الرجال ومشيها في بزة تزهو مع الأطفال. فما أروع بهجة العيد، وما أسعدنا بقدومه، ونحن نأمل أن يكون من أيام الله المباركة علينا، ونأمل أن نكون فيه مباركين، وأن يبلغنا الله فيه المقاصد ويتقبل منا كل مساعينا. وفي قصيدة أخرى لشاعر العراقي الكبير معروف الرصافي يقول: أطل صباح العيد في الشرق يسمع ضجيجا بين الأفراح تمضي وترجع. صباح به تبدي المسرة شمسها، وليس لها إلا التوهم مطلع. ومن أجروع ما قيل أيضا في العيد أعزائي المستمعين قصيدة تتحدث عن العيد. يقول: العيد هلل في ذراك وكبر، وسعى إليك يزف تهنئة الورى. وافى بعزك يا عزيز مهنئا بدوام نعمتك العبادة مبشرا. نظم المنى لك كالقلادة بعدما نشر السعود حيال عرشك جوهرا. لاقى على سعد السعود صباحه وجه تهل لك الصباح منورا. سمحا تراه ترى العناية جهرة، والحق أبلج في الجبين مصورا. والله توجه الجلالة والهدى والعز والشرف الرفيع الأكبر. كانت هذه أبيات منتقات أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات من أروع ما قيل من الأشعار أو من قصائد الشعر حول عيد الأضحى المبارك، الذي نتمناه مباركا لكم جميعا ولمتتبعي ومستمعي قناة إذاعة الدخلة الجهوية، سائلا المولى جلت قدرته أن يحفظكم جميعا من كل سوء ومكروه، ويوفقنا ويوفقكم جميعا لما يحب ويرضى. وأختم قولي بقول قصيدة بقول لأحمد شوقي في بهجة العيد يقول: العيد أقبل مزهوا بطلعته، كأنه ضاحك في ثوبه القشب. تجلى الفرح الموعود مبتسما، وأشرق الأنس في الآفاق كالشهب.

مستمعين الأعزاء الأماجد، أيها الأحبة اللواتي والذين لهم في القلب خالص محبة.

هكذا تظل اللغة العربية مرآة صادقة لروح هذه الشعائر المباركة، تحفظ ألفاظها وتنقل أسرارها وتمنح المعاني الدينية بعدا جماليا وبيانيا فريدا. نعم، في عيد الأضحى المبارك لا يحتفي المسلمون فقط بالشعيرة، بل يحتفون أيضا باللغة التي نزل بها القرآن الكريم، لغة تتجدد فيها الدلالات كما تتجدد مواسم الخير والطاعة والمبرات، اليسر والسعادة والمكرمات. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم إشراقات لغوية، نسأل الله لكم عيدا مباركا سعيدا مليئا بالمحبة والسكينة وصلة الرحم. كل عام وأنتم بخير وطيبون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة، نعيمة أبيدار.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
0: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.